0: أخبار من المصدر ريم راديو.
1: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله ما يضيع الانسان، ما يضيعش الوقت ديالو.
2: اذا حنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع جا بزاف على التعلم الذاتي،
3: يقرا في الاقتصاد، يقرا بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفادة كبيرة بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
4: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينة، بحال بلاصة ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديدة، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قراية العام الجاي، يبدا القراية في هاد الصيف عادي يخلي داك الشيء ثانوي.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى، بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه، مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار، محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
6: محمية تبقال واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار، خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مده في عده ايام، خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
5: انا سعيده جدا بزياره هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: هالمرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
3: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، اليوم نحن في أمستردام نزف كل المغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
3: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي. البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307 منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا لرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي داكيتي تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الأفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الأفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
8: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيتوعلي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
9: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد آيتوعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
8: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
13: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
11: لجنة تحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
14: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
15: فرحانة بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
11: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص، خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
16: إذاعة
10: راديو.
16: الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
17: في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأكادير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
18: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أكادير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن، المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
17: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
18: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
17: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
1: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
20: خلال زيارة قام بها لمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء سطات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
21: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحده مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
20: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
4: Société 100% digitale qui offre un service de bus partagé pour
20: شركة النقل هي شركة رقمية بالكامل تقدم خدمة الحافلات المشتركة لفائدة العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. نعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
4: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
20: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
16: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله وفي الخارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد طريقه واحد درجه زينه، يعني كان عنده واحد التنسيق بيناتهم زوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
1: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقه 90، ومن بعد الاصوات الاضافيه مشينا لضربه الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقه ديال التاهل ديالو للثمن النهائي.
4: الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات. ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية، وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية.
7: الفوروم
6: إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
4: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا للتاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
3: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا، التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد الثقافة ديال التنمية والتدبير المستدام للموارد المائية.
2: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين لتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في جلسة تشريعية صادق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا دون أي معارضة للنص. وفي كلمة تقديمية للمشروع أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيساس أنه تم خلال إعداد هذا النص الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان. وأوضح بيتاس نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال. وأشار سيد الوزير أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
4: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جاست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى، بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه، مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة، ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار، محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا، هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
4: محمية تبقال، واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار، خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مده في عده ايام، خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
3: انا سعيده جدا بزياره هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته، مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
2: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
3: هاد المرة الثامنة اللي كنعمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
2: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
4: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية.

0: والهولندية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن.
0: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة

0: ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر الشباب من أهم الفئات في المجتمع، حيث كيشكلوا طاقة بشرية كبيرة وقدرة هائلة على الإبداع والابتكار والتجديد والعطاء. ومن بين الوسائل اللي كتساعد على تنمية هذه الطاقة حتى تفرض حضورها بشكل جيد هو الاستثمار الإيجابي في الشباب، واللي نقصد منه توجيه قدراتهم نحو أنشطة نافعة كتخدمهم وكتهيئهم باش يكونوا أفراد نافعين للمجتمع. ومن أهم هذه الأنشطة العمل الصيفي اللي ولا وسيلة فعالة باش الشباب يستفدوا من العطلة ويستغلوا الوقت ديالهم حتى يكتسبوا تجارب جديدة غتعاونهم في المستقبل. في العطلة الصيفية كيكون عند الشباب وقت كتير، وإذا ما تمش استغلاله بشكل جيد وفي أنشطة مفيدة يمكن يضيع في أنشطة غير مفيدة وفي تعلم سلوكيات سلبية. وهنا كيبرز الدور المهم ديال العمل الصيفي اللي كيمكن الشباب من تنمية شخصيتهم وتقوية إدراكهم لمعنى تحمل المسؤولية. فالعمل الصيفي ماشي غير وسيلة لكسب المال، ولكن هو فرصة مهمة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على متطلبات سوق الشغل، واكتساب أيضا خبرة في التواصل مع الأفراد والانخراط في مهام فيها استفادة كبيرة لهم. فالعمل الصيفي للشباب كيمنح مجموعة من الفوائد المهمة، وتجارب شباب كتار كتأكد هذه المسألة. أولا كيساعدهم باش يعتمدوا على نفسهم بدل الاعتماد على الأسرة، فالشاب اللي كيخدم في فترة الصيف كيتعلم الالتزام بالمواعيد وكيعرف معنى احترام قوانين العمل وكيتعلم مهارات مهنية ومعرفية جديدة، وهالتجارب كلها كتساهم في بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات المحتملة اللي يقدر يواجهها في مسار حياته. والعمل الصيفي كيمكن الشباب أيضا من اكتساب مهارات العمل الجماعي وطرق حل المشاكل وتنظيم الوقت. هاد المهارات مطلوبة بزاف في الحياة العملية وكتزيد من فرص النجاح والتطور. بالإضافة إلى كل هاد الأمور كيتعرف الشباب على بيئة العمل الحقيقية وكيكتشفوا بعض المهن اللي يمكن يختاروا واحدة منها في التكوين ديالهم أو لما يتخرجوا. ومن الجانب الاقتصادي كيساعد العمل الصيفي الشباب على تحقيق نوع من الاستقلالية المادية، يعني كيتوقفوا على مد اليد للوالدين ديالهم كيف ما كان مستواهم الاجتماعي. فالأموال اللي كيكسبوها كتخليهم يساهموا في مصاريفهم الشخصية وحتى الدراسية، وكتعلمهم قيمة المال وأنه ماشي سهل الحصول عليه بل خاصه مجهود، وكيتعلموا أهمية الادخار والتدبير المالي أيضا. هذا الشيء كله كينمي عندهم روح المسؤولية وكيبعدهم على التبذير وكيخليهم يستوعبوا أمور ربما ما كيتلقاوهاش في البيت. والاستثمار الإيجابي للشباب ما كيتوقفش عند العمل المأجور فقط، بل كيشمل كذلك المشاركة في الأعمال التطوعية والأنشطة الثقافية والرياضية والتكوينية. كاين مجموعة ديال البرامج كتوضعها الجمعيات ودور الشباب وحتى وزارة الشباب وبعض المؤسسات، بحال مثلا المخيمات اللغوية، وهي وجهة مثالية للشباب كيتعلموا فيها اللغات بشكل ممتع. والشاب اللي كينخرط في الجمعيات وكيشارك في حملات توعية أو في الدورات التكوينية كيستافد من تجارب غنية كتطور قدراته الفكرية والاجتماعية، وهذه الأنشطة كتساهم في تعزيز روح المواطنة عند الشباب وكتخليهم بهو الأمور كتفيدهم وكتفيد المجتمع. ورغم أهمية العمل الصيفي إلا أن بعض الصعوبات كتواجه بعض الشباب، منها قلة فرص العمل الموسمي في بعض المناطق أو استغلال بعض المشغلين للشباب أجور هزيلة، أو كتكون مثلا ظروفهم غير مناسبة للعمل تماما. لذلك مهم جدا بالنسبة للمؤسسات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني توفر فرص عمل صغيرة للشباب تكون كتناسب مستواهم وتكويناتهم خلال العطلة الصيفية، خاصة بعض المؤسسات كيكون عليها ضغط أو كيكونوا الموظفين قلال بسبب الإجازة السنوية. الأسرة أيضا خاصها حتى هي تشجع الأبناء على استغلال العطلة بشكل إيجابي، سواء من خلال العمل أو التكوين أو التطوع، وترسخ عندهم ثقافة المبادرة والاجتهاد، وماشي يعمروا الوقت كامل ديالهم بالعمل، لا، لأنهم محتاجين للراحة قبل استئناف الدراسة، فقط من أجل تطوير مهاراتهم خارج الفصول الدراسية أيضا خارج بيت الأسرة. في الوقت الراهن صبحت التكنولوجيا حتى هي مجال خصب للاستثمار الإيجابي للشباب، وبفضل الإنترنت يقدروا الشباب يتعلموا مهارات جديدة في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي وتعلم اللغات الأجنبية، ويشتغلوا أيضا عن بعد ويحققوا دخل مادي، لأن تخصيص جزء من العطلة الصيفية يقدر يكون فرصة حقيقية لاكتساب معارف وخبرات مفيدة. فالاستثمار الإيجابي للشباب عموما كيشكل رافعة أساسية لتنمية شخصيتهم، خاصة في مجالات بحال العمل الصيفي اللي ماشي فقط كيوفر دخل مادي، ولكن كيساهم في اكتساب الخبرات، وهكذا ممكن تحويل فترة العطلة الصيفية عند الكثير من الشباب الفرصة للتعلم والعمل والإبداع، وبالتالي جني جيل واعي ومسؤول قادر على المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار، وتوفير ظروف مناسبة ليه كتمكنه من تطوير طاقاته والقدرات ديالو. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
3: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
2: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
4: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
5: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
2: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص، خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع. غيم راديو.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر ريم راديو.
8: في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأكادير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
9: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أكادير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن، المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
8: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
9: بلادنا. الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية في الدعم الاجتماعي في التغطية الصحية ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
8: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
10: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: خلال زيارة قام بها لمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء سطات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
13: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحدو مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
12: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
14: Société 100% digitale qui offre un service de bus partagé pour.
12: شركة النقل هي شركة رقمية بالكامل تقدم خدمة الحافلات المشتركة لفائدة العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. نعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
14: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
12: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.
10: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
15: لا تنسى،
10: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.

0: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده، وكان مسيطر في الملعب واحد الطريقه واحد الدرجه زينه، يعني كان عنده واحد التنسيق بيناتهم زوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
1: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقه 90، ومن بعد الاصوات الاضافيه مشينا لضربه الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقه ديال التاهل ديالو للثمن النهائي.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: يقرب إليكم دريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: وكالة الحوض المائي لملويع تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
4: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا، التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد الثقافة ديال التنمية ولا التدبير المستدام للموارد المائية.
3: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو،
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدور 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: في جلسة تشريعية صادق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا دون أي معارضة للنص. وفي كلمة تقديمية للمشروع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيساس أنه تم خلال إعداد هذا النص الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان. وأوضح بيساس نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال. وأشار السيد الوزير أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم
2: راديو. السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
3: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
2: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
4: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
5: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
2: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص، خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
8: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
6: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
8: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة سدر بعمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني. الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
9: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قاد البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحات في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين، النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء. في المنتخب الفرنسي المهاجم جاست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: عن جدارة واستحقاق، وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدور 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية، أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة، إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
5: محمية تبقال واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد الجولات مده في عده ايام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
4: انا سعيده جدا بزياره هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا، التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية.
4: برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان غناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبوليه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان غناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين غناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرات الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهوة المسرح، وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار. كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن دورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبوليه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطة ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أم العائلة التجمعية.
1: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
0: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
1: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال زيارة قام بها لمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء ستات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
5: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحده مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
4: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
6: Société 100% digital qui offre un service de bus partagé pour.
4: شركة النقل هي شركة رقمية بالكامل تقدم خدمة الحافلات المشتركة لفائدة العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. نعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
6: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
4: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في

0: مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحدداً استراتيجياً لتحصين السلم الاجتماعي، موضحاً في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أخنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أخنوشة أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضحا أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أخنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: هالمرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا، وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة هولنديين.
3: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان، وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية، بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط. اليوم نحن في أمستردام نزف كل المغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
3: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: في جلسة تشريعية صادق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا دون أي معارضة للنص. وفي كلمة تقديمية للمشروع أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيساس أنه تم خلال إعداد هذا النص الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان. وأوضح بيتاس نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال. وأشار سيد الوزير أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. مؤتمر جهوي بوجدة يبرز أهمية مؤسسة العمل في مجال الإعاقة للنهوض بالحقوق وتعزيز الإدماج. والمنتزه الوطني لتبقى الجوهرة الأطلس الكبير ووجهة لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة الخلابة. بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
8: تحتضن مدينة العيون في الفترة الممتدة إلى غاية 2 يوليوز الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
8: أبرز المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة أهمية مؤسسة العمل في هذا المجال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم انسجاما مع المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمملكة. وشكل هذا المؤتمر مناسبة لفتح نقاش علمي ومؤسساتي بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين، وانصبت تدخلات المشاركين حول سبل ترسيخ عمل مؤسساتي مستدام يعزز الحقوق ويضمن الكرامة وتكافؤ الفرص والإدماج الفعلي لهذه الفئة. على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة ليشكل إحدى أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
11: محمية تبقال واحد المحمية اللي هو أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مده في عده ايام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
12: I'm really pleased to be here today.
0: انا سعيده جدا بزياره هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
8: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: لله هذه فرحه كبيره ديال المغاربه وديال المغرب كله وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابه ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, aujourd'hui, c'est un match. كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين، والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده، وكان مسيطر في الملعب واحد الطريقه واحد الدرجه زينه، يعني كان عنده واحد التنسيق بيناتهم زوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
4: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقه 90، ومن بعد الاصوات الاضافيه مشينا لضربه الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقه ديال التاهل ديالو للثمن النهائي.
5: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
9: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا، التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد الثقافة ديال التنمية والتدبير المستدام للموارد المائية.
8: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم

0: الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، في تقديمها حفص الحجام، وإلى العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. في تونات، وكالة الحوض المائي لسبوت تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. موجة حر جديدة في فرنسا ومئات الوفيات في عدة دول أوروبية بسبب الحر الشديد. في إطار الجهود الاستباقية لحماية السواحل المغربية من الكوارث البيئية، تحتضن مدينة العيون على مدى 3 أيام الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ والمعروف باسم سيموليكس 2026. هذا التمرين الضخم تنظمه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ويهدف إلى اختبار الجاهزية الوطنية لمواجهة أي تسرب أو تلوث محتمل قد يهدد سواحلنا. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: تنفيذا لتعليمات الملكية السامية وفي إطار التأهب المستمر لمحاربة التلوث البحري الطارئ، انطلقت أطوار تمرين سيموليكس 2026 والذي يشمل عمليات محاكاة واسعة النطاق لتدخلات في عرض البحر وعلى اليابسة بشاطئ طشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. بالمناسبة، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن اختيار الأقاليم الجنوبية لاحتضان هذا التمرين يعكس المكانة الاستراتيجية للواجهة الأطلسية، مشيرة إلى أن سواحل المغرب تظل عرضة لمخاطر التلوث البحري، مبرزة أن المخطط الاستعجالي الوطني يفرض تنظيم هذا التمرين كل سنتين لاختبار الجاهزية وآليات التنسيق. وعلى المستوى الميداني، سيشهد هذا التمرين تعبئة إمكانيات ضخمة، حيث تقود البحرية الملكية عمليات مكافحة التلوث في البحر بدعم من القوات الملكية الجوية والدرك الملكي. أما التدخل على اليابسة فستشرف عليها المديرية العامة للوقاية المدنية بتنسيق من السلطات المحلية، فيما تتولى الوكالة الوطنية للموانئ عمليات التدخل داخل ميناء العيون.
2: وللحد من حوادث الغرق، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية لعام 2026 لتوعية المواطنين بمخاطر السباحة في هذه المنشآت المائية. الحملة انطلقت من السوق الأسبوعي عند ريج بالقرب من سد الوحدة وستجوب مناطق أخرى. باقي التفاصيل في تقرير أسماء الخياري.
4: من السوق الأسبوعي لعند ريج وعلى مقربة من سد الوحدة، أعطت وكالة الحوض المائي لسبو انطلاقة حملتها التحسيسية السنوية، هدفها توجيه رسالة إنذار لساكنة المناطق المجاورة للسدود والمصطافين. مفادها أن هدوء مياه السدود ومظهرها الآمن لا يعكسان حقيقة المخاطر القاتلة التي تخفيها. هذه القافلة التحسيسية لن تقتصر على سد الوحدة، بل ستشمل أسواقا أسبوعية أخرى قريبة من منشآت كبرى كسد إدريس الأول وسد باب لوطة وسد سيدي الشاهد وسد القنصرة. ولضمان وصول رسالة ممنوعة السباحة إلى أوسع نطاق، تعتمد هذه الحملة المنظمة بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية والمجتمع المدني على آليات تواصلية متنوعة، وتشمل هذه الآليات خيما متنقلة وسيارات مجهزة بمكبرات الصوت وتوزيع مطويات، إلى جانب بث وصلات تحسيسية عبر الإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي بتأطير من أطر الوكالة ورؤساء السدود.
2: فرنسا أعلنت السلطات أن البلاد ستعرف موجة حر جديدة، وذلك بعد أيام قليلة فقط من موجة الحر الشديدة التي تجاوزت فيها درجات الحرارة سقف 40 مئوية. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أوضحت أن درجات الحرارة يرجح أن تصل إلى مستويات عالية مرة أخرى لتتجاوز 35 درجة. وفي نشرة تحذيرية محينة أشارت ميتيو فرانس إلى أن أعلى درجات الحرارة ستسجل في أقصى الجنوب الشرقي مع احتمال زيادة خطر اندلاع حرائق الغابات. ولمواجهة هذا الوضع رفعت فرنسا مؤخرا نظامها الصحي إلى أعلى مستوى من الاستنفار في ظل الضغوط التي تضعها موجة الحرارة المستمرة على مرافق الرعاية الصحية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا سجلت بدورها درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية، منها ألمانيا وإيطاليا وبولونيا والمملكة المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل مئات الوفيات بسبب الحر الشديد. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزارة 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي مازال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
1: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تاشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في جلسة تشريعية صادق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا دون أي معارضة للنص. وفي كلمة تقديمية للمشروع أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيساس أنه تم خلال إعداد هذا النص الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان. وأوضح بيساس نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال. وأشار السيد الوزير أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: خلال زيارة قام بها لمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء ستات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
4: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحدو مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
3: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
5: société 100% ديجيتال كي اوفر ان سيرفيس دو بوس بارتاجي.
3: شركه النقل هي شركه رقميه بالكامل تقدم خدمه الحافلات المشتركه لفائده العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضريه. نعمل على معالجه الاشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
5: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
3: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38 ألف هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
2: محمية تبقال واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مده في عده ايام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
1: انا سعيده جدا بزياره هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
1: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
6: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
1: لجنة تحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
7: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
8: نفرحنا بزاف على المشاركة وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
1: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
3: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هاد الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال تذواب ديال الذهب، كيفية ديال التعامل معه من ناحية تصنيع من المراحل الأولى كمادة خام إلى مراحل ديال السومي فيني إلى المراحل النهائية ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة السلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيرتو إيطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طرابومانيا اللي كيكونوا باش يمشي لكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون الشمع كيتيرا في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوزوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك ليفيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال السوفيد ديال لاندكسيون وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كيسيرتيشاج، كنسيرتيشاج او لا كيكون بعدا. دابا لي زارتيكل الجداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لا ريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرغ.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
2: هو المرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثر على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه، الشيء الاخر كيسهل. وبطبيعه الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سيت لا ميكرو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديروهم لي سكي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا لسؤال اخر، هو شحال كيتطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: سا ديبون لارتيكل. دابا الخدمه هي ولات عندنا ديك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذوا المجال ديال الفريغ، راه كتيري في 3 دي، كديرو في الشجره، كدير القبس هو بالخف ولا بروديكتيفيتي كتكون طالعه. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك سا برون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ديليكات هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك، اي السلك ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طرافاي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي. البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلدي عندنا المغربي مطلوب، يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطراباي ديالو سي مانيال، ماشي بحال لبال الفريغ اللي دابا العمليه ديال 3 دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما غنمشي غير ما نقولش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين فيها هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كان الجديد من ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
2: حاليا ولاو واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في لو صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجي واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات هاد. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
3: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره، علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في حقيقة هو يعني ديستيني للصناعة العصرية، أما بالنسبة للصناعة البلدية اللي كنخدمو حنا فأنا كنفضل النقرة والنحاس حمر. هنا في شحال النسبة ديال النحاس حمر وشحال النسبة ديال النقرة، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبة ديال النقرة كثيرة كل ما حنا غاديين كنتجهو للون الأصفر، دائما في نطاق 25%، ما خصهاش نفوتو 25% ديال هذا النحاس حمر والنقرة، والعكس صحيح. كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 الكاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هادشي بالنسبه للبلدي. وهاد الصناعه هادي راه كانت رجيه من القديم، حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي، التخرام، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر يعني بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغه الذهب ماشي غير مهنه بل هي فن وتراث كيعكس الهويه المغربيه وكيحافظ على واحد الحرفه متوارثه عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اغرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع حرفه جديده وقصه جديده من تراثنا المغربي. سلام عليكم.

0: الخبر من المصدر.
1: وكالة الحوض المائي لملويع تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
2: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا التقلبات المناخية والظهور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد الثقافة ديال التنمية ولا تدبير المستدام للموارد المائية.
1: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

0: كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. ريم راديو.
3: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله، خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين شي ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ اللهم الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
4: إذن احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوباو في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
5: نقرب اقتصاد، يقرب بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
6: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.

0: لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد الطريقه واحد درجه زينه، يعني كان عنده بحث تنسيق بيناتهم زوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
4: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقه 90، ومن بعد الاصوات الاضافيه مشينا لضربه الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقه ديال التاهل ديالو للثمن النهائي.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب جلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضحا أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزارة 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات. ريم راديو. ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة جوجل تطبيقها جوجل فاينانس لأجهزة أندرويد، وذلك بهدف إساحة منصاتها المالية عبر الهواتف الذكية. وأكدت الشركة في بيان أنها ستضيف المزيد من المزايا المتوفرة في إصدار الويب إلى التطبيق خلال الأشهر المقبلة. ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة بيانات الأسواق المالية والاطلاع على موجز مباشر للأخبار الاقتصادية، إلى جانب استخدام أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية. وبالتزامن مع إطلاق تطبيق جوجل فاينانس، كشفت الشركة عن تصميم جديد لإصدار الويب مع التركيز على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام. ويتضمن هذا التحديث ميزة محسنة لإدارة المحافظة الاستثمارية، إذ تجمع كافة الاستثمارات في لوحة تحكم واحدة تعرض الأداء وتوزيع الأصول وتحليلاتها.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي مازال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
4: هذه المرة الثامنة اللي كنا عمل فيه المعرض التشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها بولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية لكأس العالم، المعرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة هولنديين.
3: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
5: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، اليوم نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
3: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأكادير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
6: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أكادير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن. المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
1: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
6: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
1: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جاست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم

0: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي. البداية بأهم العناوين: انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إرياس أبو الرجاء.
3: هذه الندوة التفاعلية حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي دياكيتي، تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الأفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الأفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
2: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيتوعلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
4: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيتو علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
2: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: في جلسة تشريعية صادق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا دون أي معارضة للنص. وفي كلمة تقديمية للمشروع أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيساس أنه تم خلال إعداد هذا النص الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان. وأوضح بيساس نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال. وأشار السيد الوزير أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: خلال زيارة قام بها لمدينة المهني والكفاءات لجهة الدار البيضاء ستات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بن نواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
9: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص شغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحده مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
8: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
10: Société 100% digital qui offre un service de bus partagé pour.
8: شركة النقل هي شركة رقمية بالكامل تقدم خدمة الحافلات المشتركة لفائدة العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. نعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
10: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
8: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مصر.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
11: محمية تبقال واحد المحمية اللي هو أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مده في عده ايام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
5: انا سعيده جدا بزياره هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
1: ريم راديو. المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ثمن النهائي من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو. يضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
13: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
5: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
14: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
15: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
5: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
16: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد الثقافة ديال التنمية والتدبير المستدام للموارد المائية.
5: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
1: غيم راديو. غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: الحمد لله هذه فرحه كبيره ديال المغاربه وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابه ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد طريقه واحد درجه زينه، يعني كان عنده واحد التنسيق بيناتهم زوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
4: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقه 90، ومن بعد الاصوات الاضافيه مشينا لضربه الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقه ديال التاهل ديالو للثمن النهائي.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
7: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
8: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
9: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزارة 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: ريم راديو،
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كي تعتبر الشباب من أهم الفئات في المجتمع، حيث كيشكلوا طاقة بشرية كبيرة وقدرة هائلة على الإبداع والابتكار والتجديد والعطاء، ومن بين الوسائل اللي كتساعد على تنمية هذه الطاقة حتى تفرض حضورها بشكل جيد هو الاستثمار الإيجابي في الشباب، واللي نقصد منه توجيه قدراتهم نحو أنشطة نافعة كتخدمهم وكتهيئهم باش يكونوا أفراد نافعين للمجتمع. ومن أهم هذه الأنشطة العمل الصيفي اللي ولا وسيلة فعالة باش الشباب يستفدوا من العطلة ويستغلوا الوقت ديالهم حتى يكتسبوا تجارب جديدة غتعاونهم في المستقبل. في العطلة الصيفية كيكون عند الشباب وقت كتير، وإذا ما تمش استغلاله بشكل جيد وفي أنشطة مفيدة يمكن يضيع في أنشطة غير مفيدة وفي تعلم سلوكيات سلبية. وهنا كيبرز الدور المهم ديال العمل الصيفي اللي كيمكن الشباب من تنمية شخصيتهم وتقوية إدراكهم لمعنى تحمل المسؤولية. فالعمل الصيفي ماشي غير وسيلة لكسب المال، ولكن هو فرصة مهمة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على متطلبات سوق الشغل، واكتساب أيضا خبرة في التواصل مع الأفراد والانخراط في مهام فيها استفادة كبيرة لهم. فالعمل الصيفي للشباب كيمنح مجموعة من الفوائد المهمة، وتجارب شباب كتار كتأكد هذه المسألة.

0: تنظيم الوقت. هاد المهارات مطلوبة بزاف في الحياة العملية وكتزيد من فرص النجاح والتطور. بالإضافة إلى كل هاد الأمور كيتعرف الشباب على بيئة العمل الحقيقية وكيكتشفوا بعض المهن اللي يمكن يختاروا واحدة منها في التكوين ديالهم أو لما يتخرجوا. ومن الجانب الاقتصادي كيساعد العمل الصيفي الشباب على تحقيق نوع من الاستقلالية المادية، يعني كيتوقفوا على مد اليد للوالدين ديالهم كيف ما كان مستواهم الاجتماعي. فالأموال اللي كيكسبوها كتخليهم يساهموا في مصاريفهم الشخصية وحتى الدراسية، وكتعلمهم قيمة المال وأنه ماشي سهل الحصول عليه بل خاصه مجهود، وكيتعلموا أهمية الادخار والتدبير المالي أيضا. هاد الشيء كله كينمي عندهم روح المسؤولية وكيبعدهم على التبذير وكيخليهم يستوعبوا أمور ربما ما كيتلقاوهاش في البيت. والاستثمار الإيجابي للشباب ما كيتوقفش عند العمل المأجور فقط، بل كيشمل كذلك المشاركة في الأعمال التطوعية والأنشطة الثقافية والرياضية والتكوينية. كاين مجموعة ديال البرامج كتوضعها الجمعيات ودور الشباب وحتى وزارة الشباب وبعض المؤسسات، بحال مثلا المخيمات اللغوية، وهي وجهة مثالية للشباب كيتعلموا فيها اللغات بشكل ممتع. والشاب اللي كينخرط في الجمعيات وكيشارك في حملات توعية أو في الدورات التكوينية كيستافد من تجارب غنية كتطور قدراته الفكرية والاجتماعية. وهاد الأنشطة كتساهم في تعزيز روح المواطنة عند الشباب وكتخليهم تابهو الأمور كتفيدهم وكتفيد المجتمع. ورغم أهمية العمل الصيفي إلا أن بعض الصعوبات كتواجه بعض الشباب، منها قلة فرص العمل الموسمي في بعض المناطق أو استغلال بعض المشغلين للشباب أجور هزيلة، أو كتكون مثلا ظروفهم غير مناسبة للعمل تماما. لذلك مهم جدا بالنسبة للمؤسسات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني توفر فرص عمل صغيرة للشباب تكون كتناسب مستواهم وتكويناتهم خلال العطلة الصيفية، خاصة بعض المؤسسات كيكون عليها ضغط أو كيكونوا الموظفين قلال بسبب الإجازة السنوية. الأسرة أيضا خاصها حتى هي تشجع الأبناء على استغلال العطلة بشكل إيجابي، سواء من خلال العمل أو التكوين أو التطوع، وترسخ عندهم ثقافة المبادرة والاجتهاد وماشي يعمروا الوقت كامل ديالهم بالعمل، لا، لأنهم محتاجين للراحة قبل استئناف الدراسة فقط من أجل تطوير مهاراتهم خارج الفصول الدراسية أيضا خارج بيت الأسرة. في الوقت الراهن صبحت التكنولوجيا حتى هي مجال خصب للاستثمار الإيجابي للشباب، وفضل الإنترنت يقدروا الشباب يتعلموا مهارات جديدة في مجالات البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي وتعلم اللغات الأجنبية، ويشتغلوا أيضا عن بعد ويحققوا دخل مادي، لأن تخصيص جزء من العطلة الصيفية يقدر يكون فرصة حقيقية لاكتساب معارف وخبرات مفيدة. فالاستثمار الإيجابي للشباب عموما كيشكل رافعة أساسية لتنمية شخصيتهم، خاصة في مجالات بحال العمل الصيفي اللي ماشي فقط كيوفر دخل مادي ولكن كيساهم في اكتساب الخبرات. وهكذا ممكن تحويل فترة العطلة الصيفية عند الكثير من الشباب الفرصة للتعلم والعمل والإبداع، وبالتالي جني جيل واعي ومسؤول قادر على المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار. وتوفير ظروف مناسبة ليه كتمكنه من تطوير طاقاته والقدرات دياله. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة، كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية. فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية.

0: الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جاست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غير سجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
5: هالمرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات الفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة هولنديين.
4: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
6: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، اليوم نحن في أمستردام نزف كل المغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
4: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
9: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
3: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%، ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي. ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
9: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية الصيفية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأجدير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
10: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أجدير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن، المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
4: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
10: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
4: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
12: خلال زيارة قام بها لمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء ستات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
13: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحده مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت، اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
12: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
14: Société 100% digitale qui offre un service de bus partagé pour
12: شركة النقل هي شركة رقمية بالكامل تقدم خدمة الحافلات المشتركة لفائدة العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. نعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
14: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
12: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
15: المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا للتاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الجاية.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
3: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
2: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
4: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
5: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
2: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
1: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة يحمل عنوان الفنون وكرة القدم اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
8: هم مرة ثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
7: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مذهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
9: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، اليوم نحن في أمستردام نزف كل المغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
7: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية، فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية.
12: برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل الانفتاح على المحيط الخارجي.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى. مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
3: محمية تبقال واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مده في عده ايام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
2: انا سعيده جدا بزياره هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
4: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا، التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد ثقافة ديال التنمية ولا تدبير المستدام للموارد المائية.
3: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
6: في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأكادير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
7: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أكادير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن، المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
6: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
7: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
6: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله في خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله.
4: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
5: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
6: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين والحمد لله. الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده، وكان مسيطر في الملعب واحد الطريقه واحد الدرجه زينه، يعني كان عنده بحتى تنسيق بينات مزوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
7: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقه 90، ومن بعد الاصوات الاضافيه مشينا لضربه الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقه ديال التاهل ديالو للثمن النهائي.
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
8: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيمولكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال تذوب ديال الذهب، كيفيه ديال التعامل معه من ناحيه تصنيع من المراحل الاولى كماده خام الى مراحل ديال السيمي فيني الى المراحل النهائيه ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة سلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصاوبين، كنشريوهم سيرتو إيطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طراب مانيال اللي كيكونوا باش يمشي لداكشي ديال البلدي، اولا كيكون شي حاجه اللي غادي تكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميوها حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لاغيزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3D اولا كيكون في الشمع كيتيرا في السيليكون كيدار في واحد الشجيرة، ومن بعد كيدوسوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك لي فيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال السوفيد ديال لاندكسيون، وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي كان سيرتيشاج او لا كيكون بعد. دابا لي زارتيكل الجداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لاغيزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرغ.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
2: والمرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثرنا على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه، الشيء الاخر كيسهل، وبطبيعه الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سيتلاميكو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديروهم لي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا لسؤال اخر، هو شحال كيتطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: سا ديبون لارتيكل. دابا الخدمه هي ولات عندنا ديك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذوا المجال ديال الفريغ، راه كتيري في 3D، كديروا في شجره، كدير القبس هو بالخف ولا برودكتيفيتي كتكون طالعه. غندو على السنسله البريباراسيون ديال السلك سا برون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ديليكات، هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك، اي السلك الا ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طرابي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي. البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلديات ديالنا المغربي مطلوب. يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطرافاي ديالو سيمونيال، ماشي بحال البال فريغ اللي دابا العمليه ديال التخوات دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما ماشي غير ما نقولوش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين فيها هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كان الجديد من ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
2: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في لو صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجي واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على ستاج من هاد المؤسسات هاد. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديميه ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
3: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب، باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره. علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في حقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا راه غاديين كنتجهوا للون الاصفر دائما في نطاق 25%، ما خصهاش تفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره. والعكس صحيح، كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 كاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هادشي بالنسبه للبلدي. وهاد الصناعه هادي راه كانت رجيه من القديم، حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا، دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي، التخرام، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو. حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر يعني بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغه الذهب ماشي غير مهنه، بل هي فن وتراث كيعكس الهويه المغربيه وكيحافظ على واحد الحرفه متوارثه عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اغرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع حرفه جديده.

0: إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي مازال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل

0: 2 بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: إذن حنا كنعرفوا بأن الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القراية، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبة للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصة مزيانة كتعاوننا أننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا أكثر، كتعاوننا أننا نديفلوبا في مجموعة من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقة يعني مضبوطة أكثر ومتقونة أكثر. دونك أنا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: يقرب اقتصاد، يقرب بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين، راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: أطلقت شركة جوجل تطبيقها جوجل فاينانس لأجهزة أندرويد، وذلك بهدف إتاحة منصاتها المالية عبر الهواتف الذكية. وأكدت الشركة في بيان أنها ستضيف المزيد من المزايا المتوفرة في إصدار الويب إلى التطبيق خلال الأشهر المقبلة. ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة بيانات الأسواق المالية والاطلاع على موجز مباشر للأخبار الاقتصادية، إلى جانب استخدام أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية. وبالتزامن مع إطلاق تطبيق جوجل فاينانس، كشفت الشركة عن تصميم جديد لإصدار الويب مع التركيز على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام. ويتضمن هذا التحديث ميزة محسنة لإدارة المحافظة الاستثمارية، إذ تجمع كافة الاستثمارات في لوحة تحكم واحدة تعرض الأداء وتوزيع الأصول وتحليلاتها.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: في جلسة تشريعية صادق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا دون أي معارضة للنص. وفي كلمة تقديمية للمشروع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيساس أنه تم خلال إعداد هذا النص الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان. وأوضح بيتاس نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال. وأشار سيد الوزير أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا للتاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جوست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي ما زال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عن جدارة واستحقاق وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدوري 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزارة 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: We'll be right back.
5: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش، وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأكادير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
7: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أكادير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشباب التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن، المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
5: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
7: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الاجتماعية الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
5: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
0: ريم راديو.
6: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
8: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا التقلبات المناخية والظهور التأثير ديال على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد الثقافة ديال التنمية والتدبير المستدام للموارد المائية.
6: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليوز بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
2: هالمرة الثامنة اللي كنا عمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة هولنديين.
1: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
3: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم هولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، اليوم نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
1: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى، بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه، مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار، محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
6: محمية تبقال واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار، خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة أيام، خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل تبقال.
5: أنا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الأقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
0: ريم راديو،
7: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
9: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
10: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8% عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
9: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفت أهول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة صدر بعمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: في جلسة تشريعية صادق مجلس النواب الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وحظي مشروع القانون بموافقة 74 نائبا برلمانيا فيما امتنع عن التصويت 21 نائبا دون أي معارضة للنص. وفي كلمة تقديمية للمشروع، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيساس أنه تم خلال إعداد هذا النص الاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة، مبرزا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ولا سيما المتعلقة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان. وأوضح بيساس نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل ومخصص لتدبير هذا المجال. وأشار السيد الوزير أن هذا المشروع يروم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها أو تنجم عنها، وإرساء نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الواقعة على عاتق ملاكها وحراسها.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: السجن المحلي في مدينة وجدة يحتضن نهائيات النسخة الثالثة من مسابقة فنون الطهي بالسجون، نسخة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
3: المسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة، وذلك بمشاركة 55 نزيلا ونزيلة. قد اختير شعار هذه الدورة فن الطهي مهارة إبداع وإدماج.
2: لجنة التحكيم مكونة من طباخين محترفين أشرفت على تقييم المشاركين بناء على معايير دقيقة أخذت بعين الاعتبار المهارة الفنية والابتكار وجودة التقديم.
4: سعيد بالفوز بنهائي مسابقة فنون الطهي بالسجون في نسختها الثالثة.
5: نفرحنا بزاف على المشاركة، وهذا الفوز هذا إن شاء الله غادي يحفزني باش إن شاء الله من نخرج نكمل في هذا الدومين.
2: هذا النشاط مبادرة لانفتاح المندوبية العامة على القطاعين العام والخاص خدمة لتأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: الحمد لله هذه فرحة كبيرة ديال المغاربة وديال المغرب كله وفي خارج وداخل الوطن، والحمد لله بالمجهودات ديال سيدي ربي وبالعمل والجد ديال اللعابة ديالنا وديال المدرب ديالهم، ونتمنى التوفيق ان شاء الله المباريات القادمة ان شاء الله.
1: المنتخب ديالنا يعمل هذا الفوز هذا، كنشكركم بزاف وديما مغرب.
2: Je suis venue aujourd'hui pour voir le match du Maroc, Maroc contre Pays-Bas, à la place Jamel Fna. Et c'était incroyable, c'était très intense et le Maroc a gagné. Et Inch'Allah, le Maroc gagne la Coupe du Monde.
3: Alhamdulillah, اليوم كان ماتش كنا متابعين الماتش من بدايته لنهايته، يعني كنا متحمسين والحمد لله الفريق الوطني دائما كيعطي احسن ما عنده وكان مسيطر في الملعب واحد طريقه واحد درجه زينه، يعني كان عنده واحد التنسيق بيناتهم زوين، وحنا الحمد لله فرحانين بالتتويج وان شاء الله كاس العالم.
4: الحمد لله خرجنا اليوم باش نفرحوا بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي من بعد هذه المقابله اللي كانت صعيبه. كانت المقابله كما شفتوا جميعا انه مشات الاصوات الاضافيه، والحمد لله انه استطعنا فهمتي نرجعوا بالتعادل في الدقيقه 90، ومن بعد الاصوات الاضافيه مشينا لضربه الجزاء اللي كنا عشنا فيها فهمتي بواحد ستريس كبير، مي الحمد لله انه الله وفقنا والمنتخب الوطني حجز البطاقه ديال التاهل ديالو للثمن النهائي.
5: خبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: انطلقت بمقر مجلس المستشارين أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا التي ينظمها مجلس المستشارين بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية. وتندرج هذه الندوة التفاعلية في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الإفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم القضايا التنمية والتكامل بالقارة الإفريقية. إفريقيا توجد اليوم في نقطة تحول مهمة في تاريخها، فهي تتوفر على موارد بشرية طبيعية وثقافية مهمة، وعليها أن تطلع بدورها في الدينامية الاقتصادية والجيوسياسية الدولية. فالقارة تواجه تحديات متعددة كالفقر والبطالة في صفوف الشباب وتغير المناخ وغياب الأمن والأزمات الصحية، فمن الضروري أمام هذه التحديات تعزيز آليات التعاون بين دول القارة الإفريقية وتقاسم التجارب وتثمين المهارات والكفاءات الإفريقية. برنامج الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا يتضمن عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي.
5: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قادت البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحت في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جاست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في 6 ديال المباريات فقط، رقم قياسي مازال صامد اليوم وما نجح أي لاعب يكسرو عبر تاريخ كأس العالم. مونديال 1958 نسخة شهدات ميلاد أسطورة اسمها بيلي ورقم خالد كيحمل توقيع جوست فونتين. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي يشيد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عنها أسود الأطلس خلال ندوة صحفية، وذلك عقب تأهلهم المستحق إلى الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس العالم مونديال 2026 بعد فوزهم التاريخي على المنتخب الهولندي بالضربات الترجيحية 3-2 في مباراة مثيرة جرت أطوارها بمدينة مونتيري المكسيكية. أنا فخور جدا بالروح التنافسية العالية والمؤهلات الشخصية التي طبعت أداء أسود الأطلس. اللاعبون لم يستسلموا بتاتا بالرغم من فترات الفراغ والأوقات العصيبة التي شهدها اللقاء. ودعا وهبي إلى طي صفحة هذا الفوز والتركيز على الاستحقاق القادم بعيدا عن أي مظاهر للاحتفال المفرط، مؤكدا أن المباراة المقبلة ضد كندا ستكون أكثر صعوبة إذ سيواجه المنتخب المغربي منتخبا قويا يقوده مدرب محنك، وسيسعى دون شك لخلق المشاكل للمنتخب، وسيكون على الفريق إيجاد التوليفة والحلول الناجعة لتجاوزها، غير أن هذه المجموعة برهنت اليوم بالملموس على قدرتها العالية لرفع كافة التحديات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: خلال زيارة قام بها لمدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء ستات، أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بالنواصر أن اعتماد تطبيق التنقل الذكي النقل مكن من خفض نسبة انقطاع المتدربين بهذه المدينة بما قدره 9 نقاط، بالإضافة إلى تعزيز طاقات الإيواء من أجل توفير فرص أكبر للشباب المنحدرين من المناطق البعيدة.
6: الحمد لله إلى غاية اليوم يعني المتدربين أكثر من 61% اللي لقوا ديجا يعني فرص الشغل ديالهم اللي تم الإدماج ديالهم قبل نهاية السنة تقريبا. هذا بوحدو مصدر فخر واعتزاز. المناسبة الثانية هو أننا جينا وقفنا كذلك على واحد التجربة اللي هي فريدة من نوعها، اللي هي مساعدة المتدربين وخاصة الشباب، هادوك الشباب اللي كنسميهم لينيت اللي ما عندهم لا خدمة لا قراية لا ستاج، باش يعني نعطيهم الفرصة الثانية.
5: كما مكن هذا المشروع أيضا من تسهيل الولوج إلى التكوين لفائدة الشباب والمساهمة في إدماجهم المالي من خلال نظام لإعادة الشحن يعتمد على شبكة من الوكالات الشركة.
7: Société 100% digitale qui offre un service de bus partagé pour
5: شركة النقل هي شركة رقمية بالكامل تقدم خدمة الحافلات المشتركة لفائدة العاملين في المدن الكبرى والمناطق الحضرية. نعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجه المدن ذات النمو المتسارع، كما نهتم أيضا بمعالجة مشكلة الفئات الهشة التي لا تستطيع الولوج إلى فرص التكوين.
7: On adresse la problématique également des populations aujourd'hui vulnérables.
5: وتندرج هذه الزيارة في إطار تنزيل أولويات برنامج التنمية الجهوية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: رئيس الحكومة عزيز أغنوش يؤكد في مجلس المستشارين أن المملكة جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية الشاملة، ومحددا استراتيجيا لتحصين السلم الاجتماعي، موضحا في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا التوجه فرضته تحديات الإجهاد المائي البنيوي والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك بمخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008. السيد أغنوش أكد كذلك أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. رئيس الحكومة عزيز أغنوش أكد أن الحكومة أعادت النظر في سياستها المائية بتنزيل حلول هيكلية مهمة، مما ساهم في تسريع الأوراش الاستعجالية وتحقيق قفزة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية، موضح أن الحكومة عملت على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ورفع غلافه الإجمالي من 115 إلى 143 مليار درهم. كما أضاف السيد أغنوش أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية وأطلقت برامج استعجالية للحد من آثار الجفاف استجابة للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتقلبات الأسواق الدولية، موضحا أن هذه البرامج ساهمت في التخفيف من أعباء الفلاحين والمنتجين ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي بميزانية إجمالية بلغت 20 مليار درهم.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

المونديال في السويد، لكن هذه المرة النسخة ما كانتش عادية. كأس العالم سنة 1958 شهد حدثين دخلوا التاريخ ديال كرة القدم من أوسع الأبواب ديالو. الأول ظهور شاب برازيلي عمره 17 عام فقط اللي هو بيلي، موهبة استثنائية قاد البرازيل نحو أول لقب عالمي في تاريخها. بعد مشوار مميز واجهات البرازيل منتخب السويد في النهائي ونجحات في الفوز بخمسة ديال الأهداف مقابل هدفين. النجم البرازيلي ما كانش بوحده اللي خطف الأضواء، في المنتخب الفرنسي المهاجم جاست فونتين كان أيضا أحد النجوم اللي برزوا في هذه النسخة هذه بطريقة غير مسبوقة، حيث غيسجل 13 هدف في ستة ديال المباريات

0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: عن جدارة واستحقاق، وبعد مباراة حماسية حبست الأنفاس، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ثمن النهائية من كأس العالم 2026 عقب فوزه على نظيره الهولندي بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل اثنين، بعدما انتهى الوقت القانوني والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب مونتيري برسم الدور 32. ورغم أن الهولنديين كانوا سباقين للتسجيل عن طريق كودي كاغبو في الدقيقة 72، إلا أن أسود الأطلس حافظوا على تركيزهم العالي إلى غاية الدقائق الأخيرة حين أنصفهم منطق كرة القدم، حيث وقع المدافع المتألق عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وخلال الأشواط الإضافية أسود الأطلس أبدعوا وأمتعوا واستحوذوا على الكرة في معظم مجريات المباراة قبل أن يطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة نهاية المباراة وقتها الإضافي ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح التي حسمها أسود الأطلس بنتيجة 3-2 بفضل تألق ياسين بونو، ليضمن أسود الأطلس تأهلهم عن جدارة واستحقاق.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوز القجع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
4: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.

0: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
1: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهذه الحلقة الجديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول للمعلومة اللي كيحتاجوا.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
3: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
0: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
4: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
0: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
2: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
0: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. مؤتمر جهوي بوجدة يبرز أهمية مؤسسة العمل في مجال الإعاقة للنهوض بالحقوق وتعزيز الإدماج. والمنتزه الوطني لتبقال جوهرة الأطلس الكبير ووجهة لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة الخلابة. بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحتضن مدينة العيون في الفترة الممتدة إلى غاية 2 يوليوز الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
4: أبرز المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة أهمية مؤسسة العمل في هذا المجال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم انسجاما مع المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمملكة. وشكل هذا المؤتمر مناسبة لفتح نقاش علمي ومؤسساتي بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين، وانصبت تدخلات المشاركين حول سبل ترسيخ عمل مؤسساتي مستدام يعزز الحقوق ويضمن الكرامة وتكافؤ الفرص والإدماج الفعلي لهذه الفئة. على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل إحدى أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
7: محمية توبقال واحد المحمية اللي هي واحد أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة أيام خصوصا انطلاقا من استفاض ماء الجبل توبقال.
8: I'm really pleased to be here today.
6: أنا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الأقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتوبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
10: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
11: ريم راديو،
12: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
13: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
0: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي، لنستمع.
1: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل وزخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزجرة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة ابن طفيل محمد بن تامي.
3: جامعة ابن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة ابن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
0: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
4: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
0: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
2: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
0: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: غيم راديو.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو.
12: جدد المغرب تأكيد التزامه الراسخ بدعم مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وذلك خلال أشغال الاجتماع الوزاري 18 لمنطقة التجارة الحرة القارية المنعقد بالعاصمة النيجيرية. وفي كلمة ألقاها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية سيد عمر حجيرة خلال اجتماع مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبحضور سفير المغرب لدى نيجيريا، أكد أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للدول الأفريقية للمضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي وترسيخ أسس تجارة قارية أكثر انفتاحا وفعالية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
6: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيمولكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
9: الخبر من المصدر.
14: بطلي.
4: في محطة تؤكد على دور الشباب كقوة اقتراحية وفاعلة، نظمت بأجدير الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار، دورة جمعت آلاف الشباب حول قيم المشاركة والتأطير.
15: جامعة الشباب الأحرار في دورتها السادسة كتحتضنها المدينة ديال أجدير من تنظيم الفيدرالية الوطنية للشباب التجمعية، أزيد من 4000 مشاركة ومشارك من مختلف مناطق المملكة ومن خارج أرض الوطن، المكتب السياسي الوزراء، جميع قيادة الحزب حاضرة مع الشباب في إطار الالتئام العائلة التجمعية.
4: وتحولت هذه الجامعة إلى فضاء مفتوح للحوار والتكوين وتبادل الرؤى من خلال سلسلة من النقاشات الموضوعاتية التي تقارب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية راهنة.
15: بلادنا الحمد لله بفضل القيادة ديال سيدنا الله ينصره حققت الفائدة الشرائح الشيء الكثير في الحماية الاجتماعية، في الدعم الاجتماعي، في التغطية الصحية، ومقبلين على مواصلة هذه الأوراش.
4: تنظيم الدورة السادسة لجامعة الشباب الأحرار هي تأكيد على انخراط الشباب المغربي في مواكبة التحولات الكبرى للمملكة واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء مسار المستقبل وقيادة الانتقال الاجتماعي الذي يشهده المغرب.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي غناوة بوانت.
11: ريم راديو.
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
13: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
0: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
1: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة دي المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جيت سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول للمعلومة اللي كيحتاجوا.
0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
0: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
3: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
0: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
4: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
0: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
2: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا، فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
0: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
6: وكالة الحوض المائي لملوية تنظم لقاء تحسيسيا وتشاوريا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير مستدام وعقلاني للثروة المائية بالمنطقة.
14: يأتي هذا اللقاء في ظروف استثنائية كما كتعرفوا، التقلبات المناخية والدور التأثير ديالها على الموارد المائية، وحنا في هذا اليوم التحسيسي كنحاولوا نرسخوا واحد الوعي جماعي بأهمية الاقتصاد في الماء، وكذلك ترسيخ واحد ثقافة ديال التنمية والتدبير المستدام للموارد المائية.
6: هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، حيث يتوخى إرساء منهجية تشاركية لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد في الماء وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، لا سيما لدى جمعيات ومستعملي المياه لأغراض فلاحية.
11: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
9: أخبار المغرب والعالم.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.
10: يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
13: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني

0: مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
1: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي، لنستمع.
2: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهاد الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول المعلومة اللي كيحتاجوا.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزجرة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
1: في خبر آخر، بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية

0: لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقى الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة ابن طفيل محمد بن تامي.
1: جامعة ابن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة ابن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجهها المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
0: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
2: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
0: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
3: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة له. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا، فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
0: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: إذن احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: نقرب اقتصاد، يقرب بزاف يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مفتر فيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تألق الفنان المغربي عبد الغفور المفتوحي خلال افتتاحه لمعرض الفن التشكيلي بأمستردام. المعرض يضم نحو 10 بورتريهات لنجوم كرة القدم المغربية والهولندية التي أنجزت بتقنية الرسم بالخيط. هذا المعرض المنظم إلى غاية 3 يوليو بالمكتبة البلدية لأمستردام بمبادرة من مؤسسة تامودا للفن والثقافة، يحمل عنوان الفنون وكرة القدم، اللعب كلوحة. يقدم سلسلة من الأعمال التشكيلية التي يشكل فيها الخيط أداة للتعبير البصري.
8: هاد المرة الثامنة اللي كنعمل فيه معرض تشكيلي، هذا كيبقى المعرض الثامن بين سلسلة من المعارض اللي قمت بها في هولندا. وهذا المعرض هذا كيصادف الفعاليات الكروية كأس العالم، معرض الفردي اللي كيضم باقي من اللوحات للفن التشكيلي، عبارة على بورتريات لاعبين كرويين مغاربة وهولنديين.
7: ما يثيرني في أعمال هذا الفنان هو أنه يبدع أعمالا فنية باستخدام الحبال فقط، أجد ذلك مدهشا للغاية ومليئا بالإتقان. وأكثر ما يؤثر في هو صوره الشخصية، فالعينان تبدوان وكأنهما تنطقان بالحياة.
9: اليوم نحن بصدد النسخة الثانية للمعرض الفني التشكيلي للاعبين كرة القدم الهولنديين من أصول مغاربية. بعد النجاح الذي تم في المعرض الأول بالرباط، اليوم نحن في أمستردام نزف كل مغاربة بهذا المعرض الجميل والمتميز.
7: ويندرج المعرض في إطار دينامية للحوار بين الفن والثقافة بالاستناد إلى عالم كرة القدم كدعامة للتعبير البصري والسرد الفني، حيث يسلط الضوء على شخصيات رمزية من كرة القدم المغربية والهولندية.
6: أخبار المغرب والعالم.
5: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: مستمعينا، طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
12: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
11: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي لنستمع.
13: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهذه الحلقة جديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول للمعلومة اللي كيحتاجوا.
11: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
11: في خبر آخر بالقنيطرة، انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
15: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
11: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
16: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق حقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
11: وفي الورقة الرياضية قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
14: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
11: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي. البداية بأهم العناوين: انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
14: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولدرشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي داكيتي تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الأفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الأفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
16: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
17: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد آيت علي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
16: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. يبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
6: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
10: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: مستمعينا طاب مساءكم وأهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. فوزي القجاع يؤكد أن المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية تثبت للعالم ريادة وقدرة شبابها على قيادة المستقبل. رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو تؤكد أن البنك الأوروبي للاستثمار يجدد دعمه للمغرب في مساره التنموي. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال. وإلى التفاصيل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي القجع اليوم أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. شيماء جبران معها التفاصيل.
12: أوضح السيد فوزي القجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. وشدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية. وأضاف أن جميع مكونات المنتخب الوطني واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وعازمة على أن تكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، مؤكدا أن اللاعبين والطاقم التقني سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة كأس العالم. وأعرب السيد القجع باسم مكونات المنتخب الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن الشكر والامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الموصولة والدعم الدائم اللذين يخص بهما كرة القدم الوطنية، مؤكدا أن هذا الدعم يشكل حافزا مستمرا يدفع جميع مكونات المنتخب والجامعة إلى الاطلاع بواجبها وبذل المزيد من الجهود.
11: وبالعاصمة الرباط، أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو أن البنك يواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. السيدة كالفينيو أضافت في ختام زيارتها للمملكة أن المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برمتها. وفي خبر آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم بالرباط في رأي قدمه إلى اعتماد سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب ترتكز على مبدأ عدم التسامح مطلقا مع تشغيل القاصرين دون سن 16. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب، أن المملكة سجلت تقدما مهما في مجال حماية الطفولة وتعزيز حقوقها عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية واستراتيجية متواصلة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودائما بعاصمة المملكة، جرى اليوم توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات. هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر الصغروشني، تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. تصريح للسيدة بن علي، لنستمع.
13: دي طبعا واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غتشتغلوا عليها اللي كتخص ميادين الطاقة وأيضا ميادين المناجم. فاليوم جد سعداء بهذه الحلقة الجديدة ديال باش نعطيو المواطنين الحق للوصول للمعلومة اللي كيحتاجوا.
11: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة وفق توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية. باقي التفاصيل نتابعها مع إلياس أبو رجاء.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ابتداء من الأربعاء إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد بعملات وأقاليم توريرت وجرادة وتنغير وزاجورة، وذلك الأربعاء من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا.
11: في خبر آخر بالقنيطرة، انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة بن طفيل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح مجالا أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري. نتابع تصريح رئيس جامعة بن طفيل محمد بن تامي.
15: جامعة بن طفيل تم اختيارها اليوم لاحتضان هذا الملتقى لأنها تمكنت خلال 8 سنوات الأخيرة من احتلال المرتبة الأولى وطنيا فيما يخص الأبحاث العلمية في مجال الاستدامة، ولأن جامعة بن طفيل بجميع مؤسساتها ومختبراتها تعمل وبشراكة مع مجموعة من المؤسسات على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تواجه المدينة والتي يعرفها التطور كذلك العمراني والتكنولوجي والبيئي.
11: دوليا، أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي أمس التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار، وذلك عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذه الآلية في خطوة تروم تعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. حفص الحجام في المتابعة.
16: أوضح بيان مشترك أن الآلية الجديدة ستعتمد في مرحلة أولى 4 مسارات عمل تشتمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وجرى الاجتماع الأول للآلية في بروكسل برئاسة وزير التجارة الصيني ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية. وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة ومعمقة وبناءة بشأن أبرز القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الطرفان على إحداث آلية مشتركة للرصد تهدف إلى تبادل البيانات ذات الصلة ومتابعة التدفقات التجارية ودعم العمل التقني بما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة ويساهم في تدبير الخلافات التجارية.
11: وفي الورقة الرياضية، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من مونديال 2026 لكرة القدم. عودة إليك إلياس أبو الرجاء لتفاصيل هذا الخبر وأخبار أخرى.
14: بعد الإقصاء على يد المغرب في الدور 32 من المونديال، قدم رونالد كومان استقالته من منصبه مدربا للمنتخب الهولندي. وقال كومان في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اتخذ قرار إنهاء مسيرته كمدرب للمنتخب الهولندي. وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بالفخر بما حققه خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخب، مؤكدا أن نهاية مشواره مع هولندا بهذه الطريقة تمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لها. وأوضح كومان أن حلم التتويج بكأس العالم لم يتحقق، مشيرا إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب من البطولة باعتباره المدير الفني للفريق. واختتم كومان بيانه مؤكدا أنه كان يتمنى إنهاء مشواره مع منتخب هولندا بالتتويج بلقب كأس العالم، إلا أنه يغادر وهو يشعر بالفخر بكل ما قدمه خلال مسيرته التدريبية. وفي آخر نتائج كأس العالم، قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده لانتزاع فوز قاتل أمام نظيره من كوت ديفوار بنتيجة 2-1 ليضرب موعدا مع منتخب البرازيل في دور 16. كما حجز منتخب فرنسا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما تغلب على نظيره من السويد بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا مع الباراغواي في دور 16 السبت المقبل في فيلادلفيا. فيما حقق منتخب المكسيك فوزه الرابع تواليا بسهولة على الإكوادور بهدفين دون رد، وبلغ دور الثمن النهائي في انتظار المتأهل من مباراة الكونغو الديمقراطية وإنجلترا.
11: نصل إلى نهاية نشرتنا، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: ريم راديو.
19: ريم راديو.
16: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عرضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
5: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
10: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
19: لا تنسى،
10: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
19: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
20: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
21: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني لدار الثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة. وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
20: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
10: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
22: كم
0: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
23: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
24: غيم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
25: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
26: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العادات والتقاليد من أهم المقومات اللي كتميز الشعوب والأمم، هي اللي كتمثل إرث ثقافي واجتماعي كيتوارثوه الأجيال عبر الزمن. إرث كيساهم في تشكيل وصياغة ملامح الهوية الوطنية، ومع تسارع مظاهر التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي الواسع، صبحات العادات والتقاليد كتواجه تحديات يمكن تؤدي لزوال بعضها أو تراجع تأثيرها في حياة الأفراد. لذلك الحفاظ على العادات والتقاليد هو ماشي تمسك بالماضي كيف ما كيعتقد البعض، هو حفاظ على ملامح الهوية الوطنية وضمان استمرار الخصوصية الثقافية لأي أمة. والعادات كيتم تعريفها على أنها السلوكيات والممارسات اللي كيعتاد أفراد المجتمع على القيام بها بصورة متكررة حتى كتصبح جزء من حياتهم اليومية، بينما كتمثل التقاليد مجموعة من القيم والأعراف والممارسات الموروثة بالأجيال. وكتشمل هذه العادات والتقاليد مختلف جوانب الحياة الثقافية والتراثية والاجتماعية وغيرها، كأساليب الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية وطرق اللباس التقليدي وفنون الطهي والعلاقات الاجتماعية وأصول الضيافة والحرف اليدوية والموسيقى وغيرها من المظاهر اللي كتعكس المجتمع وتاريخه وتراثه. وأهمية العادات والتقاليد كتجلى في دورها الكبير في تعزيز الانتماء الوطني عند الأفراد، ومن اللي كيهتم المواطن بتراث بلاده كيعتز به وكيشعر بارتباط قوي بوطنه، وكيتزاد وعيه بأهمية الحفاظ على مقوماته الثقافية والحضارية. وكتساعد العادات والتقاليد أيضا على توحيد أفراد المجتمع حول منظومة مشتركة من القيم والمبادئ، وكتعزز التماسك الاجتماعي وكتقوي الروابط بالأفراد. والهوية الوطنية كتعتبر من أهم العناصر اللي كتمنح الشعوب خصوصيتها وكتمنح ميزها على الأمم، وهي ماشي حدود جغرافية أو رموز وطنية، هي أيضا عادات وتقاليد مشتركة وتاريخ وحضارة، ويقدر يؤدي فقدانها أو إهمالها تدريجيا لضعف الشعور بالانتماء والتآكل بعض مكونات الهوية الوطنية. ولهذا السبب كتحرص الدول على حماية تقاليدها وعاداتها المستمدة من إرثها الثقافي، وكتشجع تشجع الأجيال على الاهتمام بها وعلى حمايتها. ومن أبرز مظاهر المحافظة على العادات والتقاليد الاهتمام بإحياء المناسبات الدينية والوطنية حسب موروث المجتمع من قيام وممارسات إيجابية. فالأعياد والمواسم والاحتفالات الشعبية كتشكل كلها مناسبات مهمة كترسخ روح الانتماء وكتعزز التواصل بين أفراد المجتمع. كما أن الحفاظ على اللباس التقليدي في المناسبات الخاصة والعامة كيساهم في إبراز خصوصية البلاد والتعريف بها أمام الشعوب الأخرى. وكتلعب الأسرة دور محوري في نقل العادات والتقاليد للأبناء. فالطفل كيكتسب الكثير من السلوكيات والممارسات من خلال الأسرة دياله، بحيث كيتعلم كل قيم ضرورية في حياته. ومن كتحرص الأسرة على تعريف أبنائها بتاريخ مجتمعهم وبتراثه الثقافي وعاداته وتقاليده، فهي كتزرع فيهم الشعور بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية. وكاين مؤسسات في المجتمع اللي كتساهم بدورها في هذه المهمة، بحال المدرسة من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية اللي كتعرف التلاميذ بتراث بلادهم وبتاريخها وبكل ما كيميزها. ودور المحافظة على العادات والتقاليد ما منحصرش على المؤسسات التربوية فقط، بل كتمتد المسؤولية للمراكز الشبابية والخاصة بالأطفال، وأيضا لوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة. فالإعلام قادر على إبراز التراث الوطني من خلال الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية، ويمكن ليه أيضا من خلال البرامج تشجيع الشباب على الاهتمام بالحرف التقليدية وبالفنون الشعبية والعادات الأصيلة. أيضا كتساهم المهرجانات الثقافية والمعارض التراثية في التعريف بهذا الموروث وإحياء العناصر دياله المختلفة. هذا الأمر كيساعد على استمراره وانتقاله من جيل

0: الأصالة والمعاصرة وتحافظ على جذورها الثقافية بدون ما تنغلق على نفسها أو تعيق مسيرة التقدم. وفي عصر العولمة صبحوا الشباب أكثر احتكاك بثقافات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. هو أمر كيحمل جوانب إيجابية عديدة كتمثل في تبادل المعرفة والانفتاح على تجارب الشعوب الأخرى، إلا أن هذا الانفتاح يقدر يؤدي أحيانا لتقليد بعض المظاهر الثقافية الأجنبية بصورة مفرطة على حساب الموروث الثقافي الوطني. لذلك كتبرز الحاجة لتعزيز الوعي بأهمية الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بكل موروث محلي، لأنه ثروة وطنية ما كتقلش أهمية على الثروات المادية والطبيعية، كيجسد ذاكرة الأمة، وهذا اللي كتقوم به بلادنا من خلال التمسك بكل موروث ديالها من عادات وتقاليد وممارسات، واللي على المواطنين صونها في الذاكرة الجماعية وتوثيق حتى تبقى بمثابة رابط قوي ومتين بين أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، في تقديمها أميمة بوشعنين، والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1% 100%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة

0: 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
1: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو رجاء للتفاصيل.
0: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8% عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
1: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يتغلونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء، لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
6: في إطار المجهودات الإقليمية للنهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضيع بعد الشهر السادس.
7: في إطار تنزيل مشروع حملات تحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألفية الأولى من حياة الطفل، وتغيير سلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل. تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
5: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
5: CaixaBank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs, peuvent y traiter leurs opérations depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charge, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
9: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients aux entreprises marocaines dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc, et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
10: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
5: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par CaixaBank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال تذواب ديال الذهب، كيفيه ديال التعامل معه من ناحيه تصنيع من المراحل الاولى كماده خام الى مراحل ديال السومي فيني الى المراحل النهائيه ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة سلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حساب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصاوبين، كنشريوهم سيرتو إيطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طخابو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي لداكشي ديال البلدي، اولا كيكون شي حاجه اللي غادي تكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج وكيكون عندنا
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
4: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
5: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل المجالات التقنية.
4: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
7: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي.
8: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
6: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
9: هذه الشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذه الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسة وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
6: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصية هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دولياً، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
3: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لبوارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتسمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلسل والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
2: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
1: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله احنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح، مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
2: اليوم تعرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
3: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
1: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات، بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دوليا، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
3: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لموارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووديذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش سلا والرباط وتمار سخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
2: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
1: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أولا استلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله احنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
3: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل المجالات التقنية.
2: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما يعزز البحث العلمي المرتبط بالتاريخ الوطني. ويأتي هذا التعاون في سياق التحول الرقمي الذي جعل الأرشيفات موارد استراتيجية، حيث توظف الجامعة عبر مركز موروث للتراث الثقافي الإنسانيات الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة التراث الثقافي الوطني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
6: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
7: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي وللجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
5: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
8: هذا الملتقى يأتي يعني لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
5: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
9: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
10: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
9: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
11: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
9: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات. في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
12: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبة، حنا غاديين مع هاد كأس العالم وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
13: التونيات تنبيعوا، تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
9: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.ما

0: هذه العناوين: الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دولياً، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل: أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجاً يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيلو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
1: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
0: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية

0: للصيد البحري، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لبوارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتسمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلسل والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيد بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
0: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
3: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
2: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
2: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
0: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
0: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقداو عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقداو عندنا التونيات، الحمد لله حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع هذا كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقسيط وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العيون تحتضن الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. مؤتمر جهوي بوجدة يبرز أهمية مؤسسة العمل في مجال الإعاقة للنهوض بالحقوق وتعزيز الإدماج. والمنتزه الوطني لتبقى الجوهرة الأطلس الكبير ووجهة لعشاق السياحة الجبلية والطبيعة الخلابة. بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحتضن مدينة العيون في الفترة المبتدأ إلى غاية 2 يوليو الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: تحتضن مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة تفعيل المخطط الاستعجالي لمكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذه الدورة تنظم طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الاستعداد لمحاربة التلوث البحري الطارئ، وستركز العمليات المخطط لها ضمن هذا التمرين على محاربة التلوث في البحر وعلى اليابسة بشاطئ تشمطاش، وأيضا على مستوى ميناء العيون. وسيتم تنسيق وتنفيذ هذا التمرين من خلال مركز القيادة الوطني الموجود بمقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع التنمية المستدامة بالرباط بصفته المنسق الوطني، إضافة إلى مركز القيادة المحلي بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء تحت إشراف والي الجهة بصفته منسقا محليا.
1: أبرز المشاركون في النسخة الخامسة للمؤتمر الجهوي للإعاقة بوجدة أهمية مؤسسة العمل في هذا المجال وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم انسجاما مع المرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الوطنية للمملكة. وشكل هذا المؤتمر مناسبة لفتح نقاش علمي ومؤسساتي بمشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين جمعويين، وانصبت تدخلات المشاركين حول سبل ترسيخ عمل مؤسساتي مستدام يعزز الحقوق ويضمن الكرامة وتكافؤ الفرص والإدماج الفعلي لهذه الفئة. على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل إحدى أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى التراث الثقافي المحلي. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش، يمتد المنتزه الوطني لتبقال ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير الوسطى بين قمم شامخة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، مشكلا إحدى أبرز الوجهات الجبلية في المغرب. إنه منتزه ذو برنامج يندرج ضمن الرؤية الرامية إلى جعل الفضاءات الغابوية والمناطق المحمية رافعة للتنمية المستدامة بهدف تعزيز الجاذبية الإيكولوجية والسياحية للمنتزه مع الحفاظ على موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي. هو أول منتزه وطني في المملكة ومن أهم المناطق المحمية في المغرب، إذ يغطي مساحة تقارب 38,000 هكتار، محتضنا أعلى قمة في شمال إفريقيا هي جبل تبقال، ما يجعله قبلة مفضلة لعشاق المشي الجبلي وتسلق القمم.
3: محمية تبقال، واحد المحمية اللي هي أقدم محمية في منطقة في المغرب، والحمد لله كاين جولات اللي ديال الاستغوار خصوصا الناس اللي تيجيو باش يديروا واحد اللي تيجيو باش يديروا واحد جولات مدة في عدة ايام خصوصا انطلاقا من اصطفاد ماء الجبل تبقال.
4: I'm really pleased to be here today.
2: انا سعيدة جدا بزيارة هذا المنتزه الطبيعي والاستمتاع بجماليته مع القيام بنزهات سيرا على الاقدام. تنوع بيولوجي استثنائي يتميز به المنتزه الوطني لتبقال، ونظم بيئية جبلية فريدة تضم غطاء نباتيا متنوعا من العرعر الفواح والبلوط الأخضر، فضلا عن احتضانه لأنواع حيوانية مميزة مثل الأروي والنسر وعدد من الطيور الجارحة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دولياً، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
3: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لبوارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتسمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلسل والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
2: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
1: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي يعني لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله احنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقسيط وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان غناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبولييه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان غناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين غناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرات الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما غناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان غناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار، كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبولييه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية، بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دوليا، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
3: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية والطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لموارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلسة والرباط وتمار السخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
2: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
1: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
4: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
5: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و 1956.
3: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
6: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي غنشتغلوا عليها.
1: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: نيكولا فوريسيي. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دوليا، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيي بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيي في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتدى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
1: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
0: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس

0: المحرز في مجال التدبير المستدام لبوارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتسمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقيه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلسل والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
0: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
3: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
2: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
2: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
0: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
0: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات. الحمد لله احنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: أعلنت منصة يوتيوب إطلاق مزايا جديدة وتحديثات واسعة لواجهة مقاطع الفيديو القصيرة شورتس على الأجهزة المحمولة، في خطوة تهدف إلى إعادة ابتكار تجربة المشاهدة والتفاعل. وحسب المنصة، يركز هذا التحديث الذي سيصل تدريجيا إلى جميع الهواتف الذكية بشكل أساسي على توفير تجربة مشاهدة غامرة بالكامل من خلال ميزة وضع الشاشة الواضحة التي تتيح للمستخدمين بضغطة واحدة إخفاء جميع الأزرار والرموز والتعليقات التوضيحية، بالإضافة إلى أسماء القنوات المتداخلة مع الفيديو، مما يمنحهم رؤية نظيفة وغير متقطعة للمقاطع المعروضة. كما أجرت المنصة تعديلا جوهريا بإلغاء زر عدم الإعجاب التقليدي من الواجهة الرئيسية لتقليل التفاعلات السلبية، مستبدلة نظام التوصيات بالاعتماد الكامل على خيارات التخصيص الدقيقة مثل غير مهتم أو حظر اقتراح القناة، مع تحول زر الإعجاب الكلاسيكي الشهير إلى رمز القلب الأحمر لمنح التفاعل طبعا أكثر حيوية وسرعة ومحاكاة للمنصات المنافسة. وتمت إضافة ميزة مضاعفة سرعة التشغيل، حيث يمكن للمستخدمين الآن تسريع عرض أي مقطع قصير إلى الضعف بشكل فوري وعابر عن طريق الضغط المطول على حافة الشاشة أثناء المشاهدة، والعودة للسرعة الطبيعية بمجرد رفع الأصبع. وأشارت يوتيوب إلى أن هذه التحديثات تمثل أكبر عملية إعادة تصميم تقدمها لخدمة المقاطع القصيرة منذ إطلاقها، وذلك بهدف تعزيز وتيرة البقاء داخل التطبيق ورفع معدلات الرضا العام للمستخدمين.

محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دوليا، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
3: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لموارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصهزاج وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسيدي والرباط وتمار السخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
2: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
1: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طارق في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله احنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي. البداية بأهم العناوين: انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي دياكيتي تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
1: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد أيتوعلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
3: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيتوعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
1: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. ويبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دوليا، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
3: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لموارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية ورحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمار السخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
2: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
1: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أولا لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. إحنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان جناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبوليه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين جناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرات الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار. كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبوليه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية، بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دوليا، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل، أكد الوزير المكلف بالتجارة

0: شركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
1: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
0: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لموارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44

0: 44 درجة خلال الفترة ذاتها. حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال.
1: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
3: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
2: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعة الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أولا استلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
2: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
1: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
1: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع، في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأننا مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. احنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطله خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله ما الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
1: اذا احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوبا في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع بزاف على التعلم الذاتي،
2: يقرا اقتصاد، يقرا بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله اللي كاين راه عطى الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفادتها هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شتي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، غتنفعك واحد النهار غتنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه بحال بلاصه ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
4: الأخبار المغربية لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: أعلنت منصة يوتيوب إطلاق مزايا جديدة وتحديثات واسعة لواجهة مقاطع الفيديو القصيرة شورتس على الأجهزة المحمولة في خطوة تهدف إلى إعادة ابتكار تجربة المشاهدة والتفاعل. وحسب المنصة يركز هذا التحديث الذي سيصل تدريجيا إلى جميع الهواتف الذكية بشكل أساسي على توفير تجربة مشاهدة غامرة بالكامل من خلال ميزة وضع الشاشة الواضحة التي تتيح للمستخدمين بضغطة واحدة إخفاء جميع الأزرار والرموز والتعليقات التوضيحية، بالإضافة إلى أسماء القنوات المتداخلة مع الفيديو، مما يمنحهم رؤية نظيفة وغير متقطعة للمقاطع المعروضة. كما أجرت المنصة تعديلا جوهريا بإلغاء زر عدم الإعجاب التقليدي من الواجهة الرئيسية لتقليل التفاعلات السلبية، مستبدلة نظام التوصيات بالاعتماد الكامل على خيارات التخصيص الدقيقة مثل غير مهتم أو حظر اقتراح القناة، مع تحول زر الإعجاب الكلاسيكي الشهير إلى رمز القلب الأحمر لمنح التفاعل طبعا أكثر حيوية وسرعة ومحاكاة للمنصات المنافسة. وتمت إضافة ميزة مضاعفة سرعة التشغيل، حيث يمكن للمستخدمين الآن تسريع عرض أي مقطع قصير إلى الضعف بشكل فوري وعابر عن طريق الضغط المطول على حافة الشاشة أثناء المشاهدة والعودة للسرعة الطبيعية بمجرد رفع الأصبع. وأشارت يوتيوب إلى أن هذه التحديثات تمثل أكبر عملية إعادة تصميم تقدمها لخدمة المقاطع القصيرة منذ إطلاقها، وذلك بهدف تعزيز وتيرة البقاء داخل التطبيق ورفع معدلات الرضا العام للمستخدمين.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دولياً، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إلو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
3: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لبوارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتسمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وواد الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلسل والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيد بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
2: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
1: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله احنا غاديين مع المناسبة، احنا غاديين مع كأس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
1: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني اللي دار ثقة في بلادنا، أول مصنع ديالو في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة، وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
0: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
3: غيم راديو،

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيي. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دوليا، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيي بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيي في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
3: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية والطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مدخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لموارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلسة والرباط وتمار السخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
2: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
1: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
3: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
3: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
2: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
9: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب إطلاق مزايا جديدة وتحديثات واسعة لواجهة مقاطع الفيديو القصيرة شورتس على الأجهزة المحمولة، في خطوة تهدف إلى إعادة ابتكار تجربة المشاهدة والتفاعل. وحسب المنصة، يركز هذا التحديث الذي سيصل تدريجيا إلى جميع الهواتف الذكية بشكل أساسي على توفير تجربة مشاهدة غامرة بالكامل من خلال ميزة وضع الشاشة الواضحة التي تتيح للمستخدمين بضغطة واحدة إخفاء جميع الأزرار والرموز والتعليقات التوضيحية، بالإضافة إلى أسماء القنوات المتداخلة مع الفيديو، مما يمنحهم رؤية نظيفة وغير متقطعة للمقاطع المعروضة. كما أجرت المنصة تعديلا جوهريا بإلغاء زر عدم الإعجاب التقليدي من الواجهة الرئيسية لتقليل التفاعلات السلبية، مستبدلة نظام التوصيات بالاعتماد الكامل على خيارات التخصيص الدقيقة مثل غير مهتم أو حظر اقتراح القناة، مع تحول زر الإعجاب الكلاسيكي الشهير إلى رمز القلب الأحمر لمنح التفاعل طبعا أكثر حيوية وسرعة ومحاكاة للمنصات المنافسة. وتمت إضافة ميزة مضاعفة سرعة التشغيل، حيث يمكن للمستخدمين الآن تسريع عرض أي مقطع قصير إلى الضعف بشكل فوري وعابر عن طريق الضغط المطول على حافة الشاشة أثناء المشاهدة، والعودة للسرعة الطبيعية بمجرد رفع الأصبع. وأشارت يوتيوب إلى أن هذه التحديثات تمثل أكبر عملية إعادة تصميم تقدمها لخدمة المقاطع القصيرة منذ إطلاقها، وذلك بهدف تعزيز وتيرة البقاء داخل التطبيق ورفع معدلات الرضا العام للمستخدمين.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنية التحتية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه. البنك الأوروبي للاستثمار يجدد تأكيد دعمه للمغرب في مساره التنموي وازدهاره وتنميته الاجتماعية. دوليا، الوسطاء القطريون والباكستانيون يختتمون اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. إلى التفاصيل. أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. وقال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم

0: أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا. أكدت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار ناديا كالفينيو بالرباط أن البنك سيواصل مواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. لنتابع.
1: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
0: تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات التنفيذ، نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. كما مكنت هذه الندوة التي جمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي من بحث الدروس المستخلصة من مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وفي مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لا سيما تبني القرار رقم 2797. شكلت الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري محور مباحثات أجرتها بالرباط كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش مع السفير المفوض فوق العادة لأستراليا بالمغرب داميان دونافان. كتابة الدولة أوضحت في بلاغ لها أن السيدة دريوش استعرضت بهذه المناسبة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للصيد البحري وكذا الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة بهدف تعزيز قطاع صيد بحري مرن وتنافسي ومدر للقيمة المضافة. وأبرزت كاتبة الدولة على الخصوص التقدم الملموس المحرز في مجال التدبير المستدام لموارد الصيد البحري وتطوير تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية والبحث في مجال الصيد البحري وتحديث الحكامة القطاعية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد إلى غاية يوم غد الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الجمعة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم زاجورة وطاطا وأصازاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووديذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 41 إلى 44 درجة خلال الفترة ذاتها حملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقية بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وترودانت. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحافظة.

0: حمادية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور والصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وابن ملال.
1: بالقنيطرة انطلقت فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
3: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
2: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي أو لاستلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
2: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
1: في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
1: دوليا، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا اجتماعات منفصلة في الدوحة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال عبر حسابه في منصة إكس: اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد استنادا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وأضاف أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
7: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
8: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله احنا غاديين مع المناسبة، حنا غاديين مع كأس العالم وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
9: تونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجملة وثمن التقسيط وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب، عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العادات والتقاليد من أهم المقومات اللي كتميز الشعوب والأمم، هي اللي كتمثل إرث ثقافي واجتماعي كيتوارثوه الأجيال عبر الزمن. إرث كيساهم في تشكيل وصياغة ملامح الهوية الوطنية، ومع تسارع مظاهر التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي الواسع، صبحات العادات والتقاليد كتواجه تحديات يمكن تؤدي لزوال بعضها أو تراجع تأثيرها في حياة الأفراد. لذلك الحفاظ على العادات والتقاليد هو ماشي تمسك بالماضي كيفما كيعتقد البعض، هو حفاظ على ملامح الهوية الوطنية وضمان استمرار الخصوصية الثقافية لأي أمة. والعادات كيتم تعريفها على أنها السلوكيات والممارسات اللي كيعتاد أفراد المجتمع على القيام بها بصورة متكررة حتى كتصبح جزء من حياتهم اليومية، بينما كتمثل التقاليد مجموعة من القيم والأعراف والممارسات الموروثة بالأجيال. وكتشمل هذه العادات والتقاليد مختلف جوانب الحياة الثقافية والتراثية والاجتماعية وغيرها، كأساليب الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية وطرق اللباس التقليدي وفنون الطهي والعلاقات الاجتماعية وأصول الضيافة والحرف اليدوية والموسيقى وغيرها من المظاهر اللي كتعكس المجتمع وتاريخه وتراثه. وأهمية العادات والتقاليد كتجلى في دورها الكبير في تعزيز الانتماء الوطني عند الأفراد، ومن اللي كيهتم المواطن بتراث بلاده كيعتز به وكيشعر بارتباط قوي بوطنه، وكيتزاد وعيه بأهمية الحفاظ على مقوماته الثقافية والحضارية. وكتساعد العادات والتقاليد أيضا على توحيد أفراد المجتمع حول منظومة مشتركة من القيم والمبادئ، وكتعزز التماسك الاجتماعي وكتقوي الروابط بالأفراد. والهوية الوطنية كتعتبر من أهم العناصر اللي كتمنح الشعوب خصوصيتها وكتميزها على الأمم، وهي ماشي حدود جغرافية أو رموز وطنية، هي أيضا عادات وتقاليد مشتركة وتاريخ وحضارة، ويقدر يؤدي فقدانها أو إهمالها تدريجيا لضعف الشعور بالانتماء والتآكل بعض مكونات الهوية الوطنية. ولهذا السبب كتحرص الدول على حماية تقاليدها وعاداتها المستمدة من إرثها الثقافي، وكتشجع الأجيال على الاهتمام بها وعلى حمايتها. ومن أبرز مظاهر المحافظة على العادات والتقاليد الاهتمام بإحياء المناسبات الدينية والوطنية حسب موروث المجتمع من قيام وممارسات إيجابية. فالأعياد والمواسم والاحتفالات الشعبية كتشكل كلها مناسبات مهمة كترسخ روح الانتماء وكتعزز التواصل بين أفراد المجتمع، كما أن الحفاظ على اللباس التقليدي في المناسبات الخاصة والعامة كيساهم في إبراز خصوصية البلاد والتعريف بها أمام الشعوب الأخرى. وكتلعب الأسرة دور محوري في نقل العادات والتقاليد للأبناء، فالطفل كيكتسب الكثير من السلوكيات والممارسات من خلال الأسرة دياله، بحيث كيتعلم كل القيم الضرورية في حياته. ومن كتحرص الأسرة على تعريف أبنائها بتاريخ مجتمعهم وبتراثه الثقافي وعاداته وتقاليده، فهي كتزرع فيهم الشعور بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية. وكاين مؤسسات في المجتمع اللي كتساهم بدورها في هذه المهمة، بحال المدرسة من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية اللي كتعرف التلاميذ بتراث بلادهم وبتاريخها وبكل ما كيميزها. ودور المحافظة على العادات والتقاليد ما منحصرش على المؤسسات التربوية فقط، بل كتمتد المسؤولية للمراكز الشبابية والخاصة بالأطفال، وأيضا لوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة. فالإعلام قادر على إبراز التراث الوطني من خلال الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية ويمكن ليه أيضا من خلال البرامج تشجيع الشباب على الاهتمام بالحرف التقليدية وبالفنون الشعبية والعادات الأصيلة. أيضا كتساهم المهرجانات الثقافية والمعارض التراثية في التعريف بهذا الموروث وإحياء العناصر دياله المختلفة. هذا الأمر كيساعد على استمراره وانتقاله من جيل لجيل. من جهة أخرى خاص التمييز بين العادات والتقاليد الإيجابية اللي كتعزز قيم المجتمع وتماسكه وبين بعض الممارسات السلبية اللي تقدر تكون موروثة لكن ما كتوافقش مع متطلبات العصر أو مع المبادئ الإنسانية والسلوكيات السليمة. فالحفاظ على كل ما هو تراثي ما كيقبلش الجمود، هو كيعني التمسك بما هو نافع ومفيد والعمل على تطويره بما يتلائم مع تطورات الحياة. فالمجتمعات الناجحة هي اللي كتقدر توازن بين الأصالة والمعاصرة وتحافظ على جذورها الثقافية بدون ما تنغلق على نفسها أو تعيق مسيرة التقدم. وفي عصر العولمة أصبحوا الشباب أكثر احتكاك بثقافات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. هو أمر كيحمل جوانب إيجابية عديدة كتمثل في تبادل المعرفة والانفتاح على تجارب الشعوب الأخرى، إلا أن هذا الانفتاح يقدر يؤدي أحيانا لتقليد بعض المظاهر الثقافية الأجنبية بصورة مفرطة على حساب الموروث الثقافي الوطني. لذلك كتبرز الحاجة لتعزيز الوعي بأهمية الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بكل موروث محلي، لأنه ثروة وطنية ما كتقلش أهمية على الثروات المادية والطبيعية. كيجسد ذاكرة الأمة، وهذا اللي كتقوم به بلادنا من خلال التمسك بكل موروث ديالها من عادات وتقاليد وممارسات، واللي على المواطنين صونها في الذاكرة الجماعية وتوثيقها حتى تبقى بمثابة رابط قوي ومتين بين أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
5: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جون للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
4: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
6: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا، هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
4: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي ذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
2: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
4: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيبة أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
4: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء. ريم راديو. ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: مرحبا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية في تقديمها أميمة بوشعنين. والبداية بالعناوين. المندوبية السامية للتخطيط تؤكد نموا اقتصاديا بنسبة 4.6% خلال الفصل الأول من سنة 2026. الادخار الوطني يستقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في بلاغ المندوبية السامية للتخطيط. بالدار البيضاء أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. إلى التفاصيل. بالرباط، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول من سنة 2026 أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو معززة بلغت 4.6% مقابل 5% خلال الفصل الأول من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: المندوبية أوضحت في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أن هذا التطور يعزى إلى تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي ناتج بالأساس عن تراجع القطاع الثانوي، وهو ما تم تعويضه بشكل كبير بفضل الارتفاع الملموس للقيمة المضافة للنشاط الفلاحي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الأداء يعكس تطورات قطاعية متباينة، إذ شهدت الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في نموها حيث تراجعت من 4% إلى 2.6%، في حين عرف القطاع الفلاحي ارتفاعا ملحوظا بارتفاع قيمته المضافة بنسبة 18.4% مقابل 8.1% خلال السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الإجمالي. وهكذا سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ملحوظا بلغ 17.3% خلال الفصل الأول من سنة 2026، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18.4% وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9%. من جهتها سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية انخفاضا بنسبة 1%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 1.5 عوض 7.1%. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بلغ 5.7%، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1.
8: وفي بلاغ آخر للمندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن الادخار الوطني استقر عند 31.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5%. عودة إليك إلياس أبو الرجاء للتفاصيل.
1: المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026 أوضحت أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% مقابل 4.3% المسجلة سنة من قبل. وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5.7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23.8%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 6.8% عوض 5.9%. ومثل إجمالي الاستثمار 32.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
8: وإلى الدار البيضاء، حيث أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالعاصمة الاقتصادية، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. ففي شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات والأسواق، بينما ازدادت حركة الزبناء خاصة بمنطقة درب عمار التي تعد أحد أبرز مراكز تجارة مستلزمات التشجيع، حيث ارتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني. ويرى مهنيون أن هذه الدينامية لم تعد ظرفية أو مرتبطة بمباراة واحدة، بل أصبحت تتجدد مع كل إنجاز يحققه المنتخب الوطني، بما يخلق رواجا تجاريا يشمل أسواق العاصمة الاقتصادية وعددا من المدن الأخرى. نهاية النشرة الاقتصادية، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
5: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة، أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها، أبرز كبير المستشارين لدى مركز جون للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
4: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي وتفاصيل.
6: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا، هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
4: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
2: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
4: جهويا ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
4: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: محطات ثقافية في تقديمها إلياس أبو الرجاء، مرحبا بكم. اختتام مهرجان جناوة وموسيقى العالم 2026، ثلاثة أيام من التراث بصيغة الحاضر. فوز مسرحية جسد بجائزة أحسن عمل مسرحي في الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. مهرجان أرابيسك بمونبوليه يحتفي بثراء وتنوع الموسيقى المغربية. احتضنت مدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو الجاري الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، التي جمعت فنانين ومعلمين جناويين ومفكرين وموسيقيين شباب، وعشرة الآلاف من الحاضرين قدموا من المغرب ومن مختلف أنحاء العالم حول قناعة واحدة مفادها أن التقاليد لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تواصل الحوار مع عصرها. هذه الدورة عرفت مشاركة 460 فنانا و43 معلما جناويا و52 حفلا موسيقيا، إلى جانب تنظيم الدورة 13 لمنتدى حقوق الإنسان وبرامج للتكوين والبحث ونقل المعارف، لتؤكد هذه الدورة مرة أخرى أن مهرجان جناوة يتجاوز كونه موعدا موسيقيا ليشكل مشروعا ثقافيا متكاملا تتفاعل فيه الحفلات الموسيقية مع التفكير والتعلم والإبداع. فازت مسرحية جسد لفرقة ميتامور بمراكش بجائزة أحسن عمل مسرحي في إطار الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح. وينفتح العرض المسرحي على بنية بصرية وسمعية مشحونة تجعل الجسد علامة دلالية تختزل الألم والرغبة والانكسار، كما فازت المسرحية بجائزة أحسن نص مسرحي. وفي تصريح للصحافة أكد مدير الفنون بقطاع الثقافة هشام عبقري أن الدورة السادسة للمهرجان الوطني لهواة المسرح عرفت نجاحا كبيرا سواء على مستوى التنظيم أو جودة الأعمال المسرحية المقدمة. أكد مدير مهرجان أرابيسك حبيب بدشراوي أن الدورة 21 من هذا المهرجان المرتقبة من 9 إلى 21 شتنبر المقبل بمدينة مونبوليه، والتي توفر فضاء لفناني العالم العربي تسلط الضوء على المغرب بما يزخر به من غنى وتنوع موسيقي. وقال بدشراوي بمناسبة تقديم الدورة المقبلة للمهرجان: لقد ابتغينا إبراز هذا التنوع من خلال فنانين يجسدون مغربا في حركة دائمة شديد الارتباط بتقاليده، لكنه يتطلع في الوقت ذاته للمستقبل. وأوضح أن منظمي هذه التظاهرة متعددة التخصصات أعدوا برنامجا متنوعا يمتد على مدى أسبوعين تقريبا، ويضم نحو 15 مجموعة فنية مغربية بما يتيح المجال لمختلف الأصوات والأجيال. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
4: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
6: قال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل

0: والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
1: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
3: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
1: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا

0: لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعة إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهات الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور ثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور ثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا
3: بكم والبداية

0: بأبرز العناوين. مكافحة التلوث البحري الطارئ، تمرين محاكاة بعرض سواحل العيون. قلميم، إطلاق الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي. وبالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
1: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية، من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
0: انطلقت بمدينة قلميم الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026. ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026 المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة. وتهم هذه العملية نحو 2000 طفل وشاب ينحدرون من الأقاليم الأربعة للجهة بغلاف مالي إجمالي يناهز 2,000,000 درهم. وسيتم تنظيم عملية النقل على 5 مراحل، على أن تنطلق المراحل المقبلة أيام 13 و26 يوليوز و28 غشت. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقبصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
2: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
1: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
3: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله احنا غاديين مع المناسبة، احنا غاديين مع هاد كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
4: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني، ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب، عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
1: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد
0: اقتصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا، الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
7: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة، أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها، أبرز كبير المستشارين لدى مركز للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
6: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
8: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
6: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرة الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
6: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
10: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
6: جهويا ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
9: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي قبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامج خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
6: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. حريق غابة واسع يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في جنوب فرنسا. النمسا تسجل أطول موجة حر خلال شهر يونيو. درجات حرارة المحيطات تسجل أرقاما قياسية جديدة مع بداية فصل الصيف. اندلع حريق غابة واسع في جنوب فرنسا وصل إلى 800 هكتار من الأراضي، أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران التي أججتها الرياح القوية. سلطات الطوارئ الفرنسية أعلنت عن إجلاء عدد من السكان، فيما طلب من آخرين البقاء داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، ليصل إجمالي المتضررين من هذه الإجراءات إلى نحو 200 شخص في بلدة بوزول مينيرفوا وماياك. يأتي اندلاع هذه الحرائق بعد عام من حرائق واسعة شهدتها منطقة كوربيير، وفي أعقاب موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة. النمسا تسجل أطول موجة حر في تاريخها خلال شهر يونيو المنصرم، مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل 1.4 درجة. هيئة الأرصاد النمساوية أوضحت أن درجات الحرارة وصلت بحسب المنطقة إلى 30 درجة مئوية على الأقل لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوما في ارتفاعات تقل عن 800 متر. بحسب خبراء المناخ، اللافت في هذه المستويات القياسية الجديدة لشهر يونيو أنها لا تتجاوز الأرقام القياسية السابقة سوى ببضع أعشار من الدرجة فقط، ولم تشهد النمسا أحوالا جوية مماثلة في أشهر يونيو من قبل. وبحسب مجموعة World Weather، فموجة الحر في أوروبا هي الأشد على الإطلاق في تاريخ القارة، ولولا التغير المناخي لكانت أمرا يستحيل حدوثه. ونبقى دائما مع درجات الحرارة المرتفعة، أسطح المحيطات حول العالم تسجل مع بداية فصل الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة، وفق بيانات حديثة صادرة عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة التغير المناخي. القياسات أظهرت أن متوسط درجة حرارة سطح المحيطات بلغ في 21 يونيو نحو 20.86 درجة مئوية وفق نظام كوبرنيكوس للمناخ، فيما سجلت خدمة كوبرنيكوس البحرية 21 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية المسجلة في اليوم ذاته خلال عامي 2023 و2024. الظروف الحالية قد تشير إلى مرحلة مناخية جديدة قد تقود إلى تسجيل مزيد من الأرقام القياسية في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع حرارة المحيطات وبداية تشكل ظاهرة النينيو، إضافة إلى زيادة احتمالات حدوث عواصف شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على غيم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
7: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة، أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها، أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
6: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
8: قال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
6: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
6: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
10: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
6: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
9: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور ثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور ثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل، الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
6: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: فعاليات الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
15: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
16: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
14: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
17: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أولا استلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
14: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
11: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
19: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي،
20: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
14: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
21: هالشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذه الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسات وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
14: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصيات هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
11: غيم راديو.
22: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
2: في إطار المجهودات الإقليمية للنهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضاري دبدو من طرف عمالة إقليم تاوريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضيع بعد الشهر السادس.
3: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألفية يوم الأولى من حياة الطفل وتغيير السلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم تاوريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
22: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو،
18: الأخبار على مدار الساعة.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا، الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
2: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها، أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
1: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
3: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
1: على صعيد

0: أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي ذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانا والتفاصيل.
2: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولها

0: إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الشباب دابا يلاه كياخذوا عطلة، خصهم يستافدوا شويه، يدخلوا للانترنت، كاين مسائل مزيانه بحال كيتعلموا اللغات، يدخلوا لدي سيت، كاين دي بروغراماسيون، كاين الشيء ديال الانفورماتيك مزيان، ياخذوا سوايع. المهم ما يضيعش الانسان الوقت ديالو غير في دي فيديو بحال هكا كيشوفوا شي حوايج غير تافهه، فهمتي؟ الله الانسان ما يضيعش الوقت ديالو.
3: إذن احنا كنعرفوا بان الصيف كيكون عندنا وقت يعني زائد حيت ما كتكونش القرايه، كيكون عندنا لي كونجي اكسيتيرا. دونك بالنسبه للتعلم الذاتي فهو واحد الفرصه مزيانه كتعاوننا اننا نمشيو يعني باللي فورماسيون ديالنا اكثر، كتعاوننا اننا نديفلوباو في مجموعه من المجالات. يعني الواحد فاش كيتعلم بوحدو فهو كيكون عنده واحد لافونتاج، يعني كيتعلم بواحد الطريقه يعني مضبوطه اكثر ومتقونه اكثر. دونك انا كنشجع جاب بزاف على التعلم الذاتي.
4: يقرا اقتصاد، يقرا بزاف، يشوف العالم شنو داير فيه. بالنسبه للشباب دابا تبارك الله ما يدير، كاع الطرق محلوله، عطى الله ما يدير، عطى الله يقرا يدير بزاف ديال الحوايج مقلب في الترفيه وفيها استفاده هي في نفس الوقت. اي حاجه تعلمتيها في هذه الحياه الا وتتنفع، شي تقبطها لغه تعلمها راه عندك فيها استفاده كبيره بزاف، تنفعك واحد النهار تنفعك.
3: الشباب خاصهم يستثمروا الصيف في شي حوايج زوينه، بحال بلاص ما يسكرو في تيك توك ولا انستغرام، يتعلم المونتاج ولا يتعلم لغات جديده، حيت يقدروا هاد المهارات ينفعوا في المستقبل ديالو. بحال دابا عنده الباك ولا شي قرايه العام الجاي، يبدا القرايه في هاد الصيف عادي يخلي داكشي ثانوي.
5: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: أعلنت منصة يوتيوب إطلاق مزايا جديدة وتحديثات واسعة لواجهة مقاطع الفيديو القصيرة شورتس على الأجهزة المحمولة، في خطوة تهدف إلى إعادة ابتكار تجربة المشاهدة والتفاعل. وحسب المنصة، يركز هذا التحديث الذي سيصل تدريجيا إلى جميع الهواتف الذكية بشكل أساسي على توفير تجربة مشاهدة غامرة بالكامل من خلال ميزة وضع الشاشة الواضحة التي تتيح للمستخدمين بضغطة واحدة إخفاء جميع الأزرار والرموز والتعليقات التوضيحية، بالإضافة إلى أسماء القنوات المتداخلة مع الفيديو، مما يمنحهم رؤية نظيفة وغير متقطعة للمقاطع المعروضة. كما أجرت المنصة تعديلا جوهريا بإلغاء زر عدم الإعجاب التقليدي من الواجهة الرئيسية لتقليل التفاعلات السلبية، مستبدلة نظام التوصيات بالاعتماد الكامل على خيارات التخصيص الدقيقة مثل غير مهتم أو حظر اقتراح القناة، مع تحول زر الإعجاب الكلاسيكي الشهير إلى رمز القلب الأحمر لمنح التفاعل طبعا أكثر حيوية وسرعة ومحاكاة للمنصات المنافسة. وتمت إضافة ميزة مضاعفة سرعة التشغيل، حيث يمكن للمستخدمين الآن تسريع عرض أي مقطع قصير إلى الضعف بشكل فوري وعابر عن طريق الضغط المطول على حافة الشاشة أثناء المشاهدة، والعودة للسرعة الطبيعية بمجرد رفع الأصبع. وأشارت يوتيوب إلى أن هذه التحديثات تمثل أكبر عملية إعادة تصميم تقدمها لخدمة المقاطع القصيرة منذ إطلاقها، وذلك بهدف تعزيز وتيرة البقاء داخل التطبيق ورفع معدلات الرضا العام للمستخدمين.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
5: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جون للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
4: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
6: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
4: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي ذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
3: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
4: جهويا ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
4: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم.
8: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي. البداية بأهم العناوين: انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولد رشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي داكيتي، تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
9: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد أيتوعلي، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
10: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيتوعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
9: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات وتتركز غالبية الحالات المسجلة في ثلاث مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. ويبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
8: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا، الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
5: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة، أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها، أبرز كبير المستشارين لدى مركز جون للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
4: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
6: قال فوريسيا في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية، لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
4: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
3: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المتقن المفرط التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
4: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدينور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف، ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل، الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
4: وبهذا مستمعنا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم،
14: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال ومستهله مع المنتخب الوطني المغربي الذي أجرى أول حصة تدريبية غداة وصوله إلى مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسات دوري ثمن نهائي كأس العالم. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع لاعبي المنتخب، حيث استغل الناخب الوطني محمد وهبي الفرصة للوقوف على جاهزية عناصره ومواصلة تنفيذ البرنامج الإعدادي الخاص بهذه المباراة. كما أظهر اللاعبون مستوى عاليا من التركيز والانضباط وعزيمة كبيرة استعدادا لخوض هذه المقابلة التي ستجرى بنظام الإقصاء المباشر. وركز الطاقم التقني خلال هذه الحصة على مواصلة إعداد المنتخب الوطني لهذا اللقاء، مع الحرص على الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتوفير أفضل الظروف قبل مواجهة السبت المقبل، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدوري ربع نهائي من كأس العالم. وفي باقي نتائج المونديال، قاد النجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف، وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد باغت نظيره الإنجليزي بهدف مبكر في الدقيقة 7 بتسديدة أرضية سكنت الشباك الإنجليزية. وفي دقيقة 77 خطف كين هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي، وبعدها ب9 دقائق وبالتحديد في دقيقة 86 عاد هاري كين نجم منتخب إنجلترا وأحرز هدف الفوز الثاني لمنتخب بلاده بعد تسديدة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الكونغولي، ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. ونجح المنتخب البلجيكي في تعديل الكفة بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يحسم تيليمانس بطاقة التأهل بهدف قاتل من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليقود منتخب بلاده إلى 1 من أبرز الريمونتادات في البطولة. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل بدوره عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة. يواصل التحكيم المغربي تأكيد حضوره القوي والمتميز في نهائيات كأس العالم 2026 الجارية أطوارها في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعدما اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نخبة من الكفاءات المغربية لإدارة ومساعدة القيادة التحكيمية في مباريات المونديال. ويعكس هذا الحضور ثقة الفيفا المستمرة في التطور الذي يشهد التحكيم المغربي، حيث تم إسناد مهمة قيادة مبارتين في دور المجموعات للثلاثية المغربية الذي ترك انطباعا جديا في إدارة المواجهة التي جمعت ألمانيا وكوراساو، ثم المباراة التي دارت بين البرتغال وأوزبكستان، في حين تم تعيين حمزة الفارق ضمن طاقم تقنية الفيديو المساعد في المواجهة التي جمعت العراق والنرويج. وفي تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها الثلاثي المغربي لدى لجنة الحكام بالاتحاد الدولي ورئيسها الحكم الإيطالي الشهير كولينا، تم تعيين طاقم التحكيم المغربي لقيادة المواجهة التي جمعت بين المنتخب الألماني ونظيره الباراغواياني لحساب دور 32 من نهائيات كأس العالم. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
3: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
2: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
4: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
2: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح من الخميس إلى الأحد المقبل.

0: حمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانا والتفاصيل.
2: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
1: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدينور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتحديات

0: التعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العادات والتقاليد من أهم المقومات اللي كتميز الشعوب والأمم، هي اللي كتمثل إرث ثقافي واجتماعي كيتوارثوه الأجيال عبر الزمن. إرث كيساهم في تشكيل وصياغة ملامح الهوية الوطنية، ومع تسارع مظاهر التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي الواسع صبحت العادات والتقاليد كتواجه تحديات يمكن تؤدي لزوال بعضها أو تراجع تأثيرها في حياة الأفراد. لذلك الحفاظ على العادات والتقاليد هو ماشي تمسك بالماضي كيف ما كيعتقد البعض، هو حفاظ على ملامح الهوية الوطنية وضمان استمرار الخصوصية الثقافية لأي أمة. والعادات كيتم تعريفها على أنها السلوكيات والممارسات اللي كيعتاد أفراد المجتمع على القيام بها بصورة متكررة حتى كتصبح جزء من حياتهم اليومية، بينما كتمثل التقاليد مجموعة من القيم والأعراف والممارسات الموروثة بالأجيال. وكتشمل هذه العادات والتقاليد مختلف جوانب الحياة الثقافية والتراثية والاجتماعية وغيرها، كأساليب الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية وطرق اللباس التقليدي وفنون الطهي والعلاقات الاجتماعية وأصول الضيافة والحرف اليدوية والموسيقى وغيرها من المظاهر اللي كتعكس المجتمع وتاريخه وتراثه. وأهمية العادات والتقاليد كتجلى في دورها الكبير في تعزيز الانتماء الوطني عند الأفراد، ومن اللي كيهتم المواطن بتراث بلاده كيعتز به وكيشعر بارتباط قوي بوطنه، وكيتزاد وعيه بأهمية الحفاظ على مقوماته الثقافية والحضارية، وكتساعد العادات والتقاليد أيضا على توحيد أفراد المجتمع حول منظومة مشتركة من القيم والمبادئ، وكتعزز التماسك الاجتماعي وكتقوي الروابط بين الأفراد. والهوية الوطنية كتعتبر من أهم العناصر اللي كتمنح الشعوب خصوصيتها وكتميزها على الأمم، وهي ماشي حدود جغرافية أو رموز وطنية، هي أيضا عادات وتقاليد مشتركة وتاريخ وحضارة، ويقدر يؤدي فقدانها أو إهمالها تدريجيا لضعف الشعور بالانتماء والتآكل بعض مكونات الهوية الوطنية. ولهذا السبب كتحرص الدول على حماية تقاليدها وعاداتها المستمدة من إرثها الثقافي، وكتشجع الأجيال على الاهتمام بها وعلى حمايتها. ومن أبرز مظاهر المحافظة على العادات والتقاليد الاهتمام بإحياء المناسبات الدينية والوطنية حسب موروث المجتمع من قيام وممارسات إيجابية، فالأعياد والمواسم والاحتفالات الشعبية كتشكل كلها مناسبات مهمة كترسخ روح الانتماء وكتعزز التواصل بين أفراد المجتمع. كما أن الحفاظ على اللباس التقليدي في المناسبات الخاصة والعامة كيساهم في إبراز خصوصية البلاد والتعريف بها أمام الشعوب الأخرى، وكتلعب الأسرة دور محوري في نقل العادات والتقاليد للأبناء، فالطفل كيكتسب الكثير من السلوكيات والممارسات من خلال الأسرة دياله، بحيث كيتعلم كل القيم الضرورية في حياته. ومن كتحرص الأسرة على تعريف أبنائها بتاريخ مجتمعهم وبتراثه الثقافي وعاداته وتقاليده، فهي كتزرع فيهم الشعور بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية. وكاين مؤسسات في المجتمع اللي كتساهم بدورها في هذه المهمة، بحال المدرسة من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية اللي كتعرف التلاميذ بتراث بلادهم وبتاريخها وبكل ما كيميزها. ودور المحافظة على العادات والتقاليد ما منحصرش على المؤسسات التربوية فقط، بل كتمتد المسؤولية للمراكز الشبابية والخاصة بالأطفال، وأيضا لوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة. فالإعلام قادر على إبراز التراث الوطني من خلال الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية، ويمكن ليه أيضا من خلال البرامج تشجيع الشباب على الاهتمام بالحرف التقليدية وبالفنون الشعبية والعادات الأصيلة. أيضا كتساهم المهرجانات الثقافية والمعارض التراثية في التعريف بهذا الموروث وإحياء العناصر دياله المختلفة. هذا الأمر كيساعد على استمراره وانتقاله من جيل لجيل. من جهة أخرى خاص التمييز بين العادات والتقاليد الإيجابية اللي كتعزز قيم المجتمع وتماسكه، وبين بعض الممارسات السلبية اللي تقدر تكون موروثة لكن ما كتوافقش مع متطلبات العصر أو مع المبادئ الإنسانية والسلوكيات السليمة. فالحفاظ على كل ما هو تراثي ما كيقبلش الجمود، هو كيعني التمسك بما هو نافع ومفيد والعمل على تطويره بما يتلائم مع تطورات الحياة. فالمجتمعات الناجحة هي اللي كتقدر توازن بين الأصالة والمعاصرة وتحافظ على جذورها الثقافية بدون ما تنغلق على نفسها أو تعيق مسيرة التقدم. وفي عصر العولمة أصبحوا الشباب أكثر احتكاك بثقافات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، هو أمر كيحمل جوانب إيجابية عديدة كتمثل في تبادل المعرفة والانفتاح على تجارب الشعوب الأخرى. إلا أن هذا الانفتاح يقدر يؤدي أحيانا لتقليد بعض المظاهر الثقافية الأجنبية بصورة مفرطة على حساب الموروث الثقافي الوطني. لذلك كتبرز الحاجة لتعزيز الوعي بأهمية الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بكل موروث محلي، لأنه ثروة وطنية ما كتقلش أهمية على الثروات المادية والطبيعية، كيجسد ذاكرة الأمة، وهذا اللي كتقوم به بلادنا من خلال التمسك بكل موروث ديالها من عادات وتقاليد وممارسات، واللي على المواطنين صونها في الذاكرة الجماعية وتوثيقها حتى تبقى بمثابة رابط قوي ومتين بين أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
5: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
0: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
6: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
0: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
7: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس، كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: جهويا ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهات الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: مستمعين أهلا بكم إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد ونستهله بالعناوين. ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.22 مليار درهم. الصادرات المغربية تتجاوز 211 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم. والنفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. واللحظة إلى تفاصيل. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحصنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، حيث بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تفاصيل أكثر مع كيفة مزهر الرشيد.
3: بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب معطيات مكتب الصرف. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، رصيد إيجابي في ميزان الأسفار سجله المكتب نهز 40 مليار درهم بزيادة تقدر ب 19.4%. هذا الأداء يعزى دائما إلى نمو المداخيل ب 14.6% لترتفع إلى 53.76 مليار درهم بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات التي زادت ب 2.7% لتصل إلى 13.77 مليار درهم.
7: دوليا، واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس. هذا الانخفاض يسجل وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 77 سنتا أي 1.1% لتسجل 70.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برينت تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتا أي 1.2% ليسجل 67.74 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 1% لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر. بهذا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. بقية أوقات ممتعة على ريم راديو، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: Caixa Bank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs peuvent y traiter leur opération depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charges, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
9: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients, aux entreprises marocaines, dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme on dira marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc, et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
10: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
8: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par Caixa Bank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à
2: l'étranger. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
5: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
0: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
6: قال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
0: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرة الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
7: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم جوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شي شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، من تيكون الإنسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأن ماليز باختو ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بأنهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة أنه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتجئ للانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل الاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
2: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو دي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
2: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوبل بسيكولوجيك، الإنسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
2: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي ولات يعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
2: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة دياله كاملة لكده. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
2: تماما. فاذا كنتي إلا كان الإنسان تتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
2: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا، الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
7: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
6: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
4: قال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا. هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
6: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز

0: إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
2: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
1: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
3: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.

0: جهويا ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهات الحاسمة. وسيخوض المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد.
3: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مكافحة التلوث البحري الطارئ، تمرين محاكاة بعرض سواحل العيون. جلميم، إطلاق الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي. وبالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية، من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
4: انطلقت بمدينة جلميم الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026. ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026 المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة. وتهم هذه العملية نحو 2000 طفل وشاب ينحدرون من الأقاليم الأربعة للجهة بغلاف مالي إجمالي يناهز 2,000,000 درهم. وسيتم تنظيم عمليات النقل على 5 مراحل، على أن تنطلق المراحل المقبلة أيام 13 و26 يوليوز و28 غشت. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقبصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
6: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
5: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
7: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله احنا غاديين مع المناسبة، حنا غاديين مع هذا كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
8: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني، ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
5: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو، ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
10: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
0: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
11: قال فوريسيا في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيلو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا، هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
0: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
12: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
13: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون، وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
0: جهوياً ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجاً لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي، وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف، ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل، الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
14: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
18: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني لدار الثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة. وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
17: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
9: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
10: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
14: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
11: قال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
14: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
14: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
12: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسر والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
14: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
13: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون، وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
0: جهويا ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثلي لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل، الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: ريم راديو.
15: ريم راديو.
9: يوميات المونديال. أبرز
1: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال ومستهله مع المنتخب الوطني المغربي الذي أجرى أول حصة تدريبية غداة وصوله إلى مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسات دوري ثمن نهائي كأس العالم. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع لاعبي المنتخب حيث استغل الناخب الوطني محمد وهبي الفرصة للوقوف على جاهزية عناصره ومواصلة تنفيذ البرنامج الإعدادي الخاص بهذه المباراة، كما أظهر اللاعبون مستوى عاليا من التركيز والانضباط وعزيمة كبيرة استعدادا لخوض هذه المقابلة التي ستجرى بنظام الإقصاء المباشر. وركز طاقم التقني خلال هذه الحصة على مواصلة إعداد المنتخب الوطني لهذا اللقاء مع الحرص على الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتوفير أفضل الظروف قبل مواجهة السبت المقبل، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى دوري ربع نهائي من كأس العالم. وفي باقي نتائج المونديال، قاد النجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف، وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد باغت نظيره الإنجليزي بهدف مبكر في الدقيقة 7 بتسديدة أرضية سكنت الشباك الإنجليزية. وفي الدقيقة 77 خطف كين هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي، وبعدها ب9 دقائق وبالتحديد في دقيقة 86 عاد هاري كين نجم منتخب إنجلترا وأحرز هدف الفوز الثاني لمنتخب بلاده بعد تسديدة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الكونغولي ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. ونجح المنتخب البلجيكي في تعديل الكفة بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يحسم تيليمانس بطاقة التأهل بهدف قاتل من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني ليقود منتخب بلاده إلى 1 من أبرز الريمونتادات في البطولة. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل بدوره عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة. يواصل التحكيم المغربي تأكيد حضوره القوي والمتميز في نهائيات كأس العالم 2026 الجارية أطوارها في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعدما اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نخبة من الكفاءات المغربية لإدارة ومساعدة القيادة التحكيمية في مباريات المونديال. ويعكس هذا الحضور ثقة الفيفا المستمرة في التطور الذي يشهد التحكيم المغربي، حيث تم إسناد مهمة قيادة مبارتين في دور المجموعات للثلاثية المغربية الذي ترك انطباعا جديا في إدارة المواجهة التي جمعت ألمانيا وكوراساوا ثم المباراة التي دارت بين البرتغال وأوزبكستان، في حين تم تعيين حمزة الفارق ضمن طاقم تقنية الفيديو المساعد في المواجهة التي جمعت العراق والنرويج. وفي تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها الثلاثي المغربي لدى لجنة الحكام بالاتحاد الدولي ورئيسها الحكم الإيطالي الشهير كولينا، تم تعيين طاقم التحكيم المغربي لقيادة المواجهة التي جمعت بين المنتخب الألماني ونظيره الباراغواياني لحساب دور 32 من نهائيات كأس العالم. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكام فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
5: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
4: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
6: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
4: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و

0: الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانا والتفاصيل.
2: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم، وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسر والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
1: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
3: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية، وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها، أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون، وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
1: جهوياً، ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجاً لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدينور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين، بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن

0: الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثلي لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
4: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
3: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
5: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا الأن مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
6: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العدد، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
3: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
3: في إطار مجهودات الإقليمية النهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضيع بعد الشهر السادس.
4: في إطار تنزيل مشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال 1000 يوم الأولى من حياة الطفل، وتغيير السلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
2: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماف راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
0: غيم راديو،
1: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيي. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
6: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
5: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيي بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
7: قال فوريسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيلو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
5: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
5: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
9: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
5: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
10: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية، وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها، أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون، وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
5: جهويا، ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدينور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية، وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
8: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهات الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور ثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور ثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، البداية بأهم العناوين. انطلاق الندوة التفاعلية الأولى لمنصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب الخاصة بإفريقيا. وزير العدل المصري يبحث مع سفير المغرب آفاق التعاون القضائي بين البلدين. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1307، منها 377 حالة وفاة. المستهل من الرباط، حيث احتضن مجلس المستشارين بالرباط أشغال الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب جنوب. اللقاء يهدف إلى بناء جسور التعاون المؤسساتي وتقاسم الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، تجسيدا للرؤية الملكية الرامية لتحقيق اندماج تنموي منسجم بالقارة. نتابع التفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: هذه الندوة التفاعلية التي حضرها رئيس مجلس المستشارين رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب محمد ولدرشيد ورئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية بجمهورية مالي مامادو ساتيغي دياكيتي تندرج في إطار جهود المجلس لتعزيز التعاون البرلماني الأفريقي وترسيخ الحوار جنوب جنوب بما يخدم قضايا التنمية والتكامل بالقارة الأفريقية. كما تهدف الندوة التفاعلية إلى التعريف بتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد رئيس مجلس المستشارين أن اختيار البعد الأفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من التعاون جنوب جنوب خاصة مع البلدان الأفريقية الشقيقة خيارا ثابتا قائما على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية.
10: نواصل النشر من القاهرة. وفي إطار تعزيز الشراكة القانونية بين المغرب ومصر، أجرى وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف مباحثات مع سفير المملكة محمد آيت علي تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين. باقي التفاصيل في تقرير زينب بوعادي.
11: جرى خلال هذا اللقاء تبادل الرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة. كما تناول الجانبان دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يواكب الطموحات المشتركة. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل المصري الحرص على تعزيز التعاون من خلال مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية وتبادل الزيارات والخبرات الثنائية، لافتا إلى التزام بلاده الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية. من جهته أكد السيد أيت وعلي الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا في السياق ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر.
10: وفي تطورات الوضع الوبائي بالقارة، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1307 حالات، وتتركز غالبية الحالات المسجلة في 3 مقاطعات شرقية هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية، حيث تسابق السلطات الصحية الزمن للحد من انتشار الفيروس منذ إعلان التفشي الجديد في منتصف مايو الماضي. وأرجعت السلطات الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات المرصودة إلى التحسن التدريجي في قدرات الفحص والتشخيص الميداني مقارنة ببداية الوباء. ويبقى التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية والشركاء الدوليين هو طبيعة السلالة الحالية المعروفة ببوندي بوغيو، وهي سلالة فتاكة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج محدد، مما يفرض تعزيز إجراءات المراقبة الوبائية والتكفل الدقيق بالمرضى في محاولة لمحاصرة الوباء ومنع خروجه عن السيطرة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
12: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
13: ريم راديو.
15: ريم راديو،
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا، الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
6: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة، أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة تنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها، أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
5: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
16: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
5: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
5: وفي السياق ذاته، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلغانا والتفاصيل.
9: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
5: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
10: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
5: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
8: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهات الحاسمة.
15: وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي، وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف، ليقود إنجلترا إلى دور ثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور ثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل، الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
5: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
13: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
17: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.
18: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
19: اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
20: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب، وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و 1956.
18: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
13: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكم فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
6: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
5: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
16: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
5: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمل وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمار الصخيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11

0: والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم، وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهواة، وارتداء ملابس خفيفة، وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادات السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
1: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
2: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية، وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها، أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون، وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
1: جهوياً، ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجاً لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدينور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

0: يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور ثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور ثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل، الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العادات والتقاليد من أهم المقومات اللي كتميز الشعوب والأمم، هي اللي كتمثل إرث ثقافي واجتماعي كيتوارثوه الأجيال عبر الزمن. إرث كيساهم في تشكيل وصياغة ملامح الهوية الوطنية، ومع تسارع مظاهر التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي الواسع، صبحات العادات والتقاليد كتواجه تحديات يمكن تؤدي لزوال بعضها أو تراجع تأثيرها في حياة الأفراد. لذلك الحفاظ على العادات والتقاليد هو ماشي تمسك بالماضي كيف ما كيعتقد البعض، هو حفاظ على ملامح الهوية الوطنية وضمان استمرار الخصوصية الثقافية لأي أمة. والعادات كيتم تعريفها على أنها السلوكيات والممارسات اللي كيعتاد أفراد المجتمع على القيام بها بصورة متكررة حتى كتصبح جزء من حياتهم اليومية، بينما كتمثل التقاليد مجموعة من القيم والأعراف والممارسات الموروثة بالأجيال. وكتشمل هذه العادات والتقاليد مختلف جوانب الحياة الثقافية والتراثية والاجتماعية وغيرها، كأساليب الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية وطرق اللباس التقليدي وفنون الطهي والعلاقات الاجتماعية وأصول الضيافة والحرف اليدوية والموسيقى وغيرها من المظاهر اللي كتعكس المجتمع وتاريخه وتراثه. وأهمية العادات والتقاليد كتجلى في دورها الكبير في تعزيز الانتماء الوطني عند الأفراد، وملي كيهتم المواطن بتراث بلاده كيعتز به وكيشعر بارتباط قوي بوطنه، وكيتزاد وعيه بأهمية الحفاظ على مقوماته الثقافية والحضارية، وكتساعد العادات والتقاليد أيضا على توحيد أفراد المجتمع حول منظومة مشتركة من القيم والمبادئ، وكتعزز التماسك الاجتماعي وكتقوي الروابط بين الأفراد. والهوية الوطنية كتعتبر من أهم العناصر اللي كتمنح الشعوب خصوصيتها وكتميزها على الأمم، وهي ماشي حدود جغرافية أو رموز وطنية، هي أيضا عادات وتقاليد مشتركة وتاريخ وحضارة، ويقدر يؤدي فقدانها أو إهمالها تدريجيا لضعف الشعور بالانتماء والتآكل بعض مكونات الهوية الوطنية. ولهذا السبب كتحرص الدول على حماية تقاليدها وعاداتها المستمدة من إرثها الثقافي، وكتشجع الأجيال على الاهتمام بها وعلى حمايتها. ومن أبرز مظاهر المحافظة على العادات والتقاليد الاهتمام بإحياء المناسبات الدينية والوطنية حسب موروث المجتمع من قيام وممارسات إيجابية، فالأعياد والمواسم والاحتفالات الشعبية كتشكل كلها مناسبات مهمة كترسخ روح الانتماء وكتعزز التواصل بين أفراد المجتمع، كما أن الحفاظ على اللباس التقليدي في المناسبات الخاصة والعامة كيساهم في إبراز خصوصية البلاد والتعريف بها أمام الشعوب الأخرى، وكتلعب الأسرة دور محوري في نقل العادات والتقاليد للأبناء، فالطفل كيكتسب الكثير من السلوكيات والممارسات من خلال الأسرة دياله، بحيث كيتعلم كل القيم الضرورية في حياته. وملي كتحرص الأسرة على تعريف أبنائها بتاريخ مجتمعهم وبتراثه الثقافي وعاداته وتقاليده، فهي كتزرع فيهم الشعور بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية. وكاين مؤسسات في المجتمع اللي كتساهم بدورها في هذه المهمة، بحال المدرسة من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية اللي كتعرف التلاميذ بتراث بلادهم وبتاريخها وبكل ما كيميزها. ودور المحافظة على العادات والتقاليد ما منحصرش على المؤسسات التربوية فقط، بل كتمتد المسؤولية للمراكز الشبابية والخاصة بالأطفال، وأيضا لوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة. فالإعلام قادر على إبراز التراث الوطني من خلال الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية، ويمكن ليه أيضا من خلال البرامج تشجيع الشباب على الاهتمام بالحرف التقليدية وبالفنون الشعبية والعادات الأصيلة. أيضا كتساهم المهرجانات الثقافية والمعارض التراثية في التعريف بهذا الموروث وإحياء العناصر دياله المختلفة. هذا الأمر كيساعد على استمراره وانتقاله من جيل لجيل. من جهة أخرى خاص التمييز بين العادات والتقاليد الإيجابية اللي كتعزز قيم المجتمع وتماسكه، وبين بعض الممارسات السلبية اللي تقدر تكون موروثة لكن ما كتوافقش مع متطلبات العصر أو مع المبادئ الإنسانية والسلوكيات السليمة. فالحفاظ على كل ما هو تراثي ما كيقبلش الجمود، هو كيعني التمسك بما هو نافع ومفيد والعمل على تطويره بما يتلائم مع تطورات الحياة. فالمجتمعات الناجحة هي اللي كتقدر توازن بين الأصالة والمعاصرة وتحافظ على جذورها الثقافية بدون ما تنغلق على نفسها أو تعيق مسيرة التقدم. وفي عصر العولمة أصبحوا الشباب أكثر احتكاك بثقافات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، هو أمر كيحمل جوانب إيجابية عديدة كتمثل في تبادل المعرفة والانفتاح على تجارب الشعوب الأخرى. إلا أن هذا الانفتاح يقدر يؤدي أحيانا لتقليد بعض المظاهر الثقافية الأجنبية بصورة مفرطة على حساب الموروث الثقافي الوطني. لذلك كتبرز الحاجة لتعزيز الوعي بأهمية الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بكل موروث محلي، لأنه ثروة وطنية ما كتقلش أهمية على الثروات المادية والطبيعية، كيجسد ذاكرة الأمة، وهذا اللي كتقوم به بلادنا من خلال التمسك بكل موروث ديالها من عادات وتقاليد وممارسات، واللي على المواطنين صونها في الذاكرة الجماعية وتوثيقها حتى تبقى بمثابة رابط قوي ومتين بين أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا، الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
6: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة، أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها، أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
0: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
7: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إلو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى، الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
0: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
8: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
9: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون وصفة عاصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
0: جهويا ببني ملال، نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور ثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور ثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
11: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
10: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
12: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
13: لمدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و1956.
9: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: غيم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكام فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
6: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمنت والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
0: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيي بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
7: قال فورسيي في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
0: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرة الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
8: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
9: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية، وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها، أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون، وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
0: جهويا، ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدينور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16، فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومي

0: أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال ومستهله مع المنتخب الوطني المغربي الذي أجرى أول حصة تدريبية غداة وصوله إلى مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسات دوري ثمن نهائي كأس العالم. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع لاعبي المنتخب، حيث استغل الناخب الوطني محمد وهبي الفرصة للوقوف على جاهزية عناصره ومواصلة تنفيذ البرنامج الإعدادي الخاص بهذه المباراة. كما أظهر اللاعبون مستوى عاليا من التركيز والانضباط وعزيمة كبيرة استعدادا لخوض هذه المقابلة التي ستجرى بنظام الإقصاء المباشر. وركز الطاقم التقني خلال هذه الحصة على مواصلة إعداد المنتخب الوطني لهذا اللقاء، مع الحرص على الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتوفير أفضل الظروف قبل مواجهة السبت المقبل، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدوري ربع النهائي من كأس العالم. وفي باقي نتائج المونديال، قاد النجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف، وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد باغت نظيره الإنجليزي بهدف مبكر في الدقيقة 7 بتسديدة أرضية سكنت الشباك الإنجليزية. وفي دقيقة 77 خطف كين هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي، وبعدها بتسع دقائق وبالتحديد في الدقيقة 86 عاد هاري كين نجم منتخب إنجلترا وأحرز هدف الفوز الثاني لمنتخب بلاده بعد تسديدة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الكونغولي، ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين. ونجح المنتخب البلجيكي في تعديل الكفة بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يحسم تيليمانس بطاقة التأهل بهدف قاتل من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليقود منتخب بلاده إلى 1 من أبرز الريمونتادات في البطولة. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل بدوره عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة. يواصل التحكيم المغربي تأكيد حضوره القوي والمتميز في نهائيات كأس العالم 2026 الجارية أطوارها في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعدما اختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نخبة من الكفاءات المغربية لإدارة ومساعدة القيادة التحكيمية في مباريات المونديال. ويعكس هذا الحضور ثقة الفيفا المستمرة في التطور الذي يشهد التحكيم المغربي، حيث تم إسناد مهمة قيادة مبارتين في دور المجموعات للثلاثية المغربية الذي ترك انطباعا جديا في إدارة المواجهة التي جمعت ألمانيا وكوراساو، ثم المباراة التي دارت بين البرتغال وأوزبكستان، في حين تم تعيين حمزة الفارق ضمن طاقم تقنية الفيديو المساعد في المواجهة التي جمعت العراق والنرويج. وفي تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها الثلاثي المغربي لدى لجنة الحكام بالاتحاد الدولي ورئيسها الحكم الإيطالي الشهير كولينا، تم تعيين طاقم التحكيم المغربي لقيادة المواجهة التي جمعت بين المنتخب الألماني ونظيره الباراغواياني لحساب دور 32 من نهائيات كأس العالم. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
4: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية، بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
3: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
5: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا: هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
3: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملم مع تساقط

0: المملكة. عصام بلقانا والتفاصيل.
1: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم، وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة، وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
2: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية، وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها، أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون، وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
0: جهوياً، ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء، الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجاً لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أدينور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي

0: مستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مكافحة التلوث البحري الطارئ، تمرين محاكاة بعرض سواحل العيون. جلميم، إطلاق الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي. وبالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
5: انطلقت بمدينة قلميم الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026. ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026 المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة. وتهم هذه العملية نحو 2,000 طفل وشاب ينحدرون من الأقاليم الأربعة للجهة بغلاف مالي إجمالي يناهز 2,000,000 درهم. وسيتم تنظيم عملية النقل على 5 مراحل، على أن تنطلق المراحل المقبلة أيام 13 و26 يوليو و28 غشت. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقبصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
6: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
3: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
6: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
7: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. احنا غاديين مع المناسبه، حنا غاديين مع كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
8: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العدد، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
6: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالي. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
10: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
0: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
11: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا، هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
0: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
12: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
13: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة، أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون، وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
0: جهويا ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهات الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: حريق غابة واسع يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في جنوب فرنسا. النمسا تسجل أطول موجة حر خلال شهر يونيو. درجات حرارة المحيطات تسجل أرقاما قياسية جديدة مع بداية فصل الصيف. اندلع حريق غابات واسع في جنوب فرنسا وصل إلى 800 هكتار من الأراضي، أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران التي أججتها الرياح القوية. سلطات الطوارئ الفرنسية أعلنت عن إجلاء عدد من السكان، فيما طلب من آخرين البقاء داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، ليصل إجمالي المتضررين من هذه الإجراءات إلى نحو 200 شخص في بلدة بوزول مينيرفوا وماياك. يأتي اندلاع هذه الحرائق بعد عام من حرائق واسعة شهدتها منطقة كوربيير، وفي أعقاب موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة. النمسا تسجل أطول موجة حر في تاريخها خلال شهر يونيو المنصرم، مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل 1.4 درجة. هيئة الأرصاد النمساوية أوضحت أن درجات الحرارة وصلت بحسب المنطقة إلى 30 درجة مئوية على الأقل لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوما في ارتفاعات تقل عن 800 متر. بحسب خبراء المناخ، اللافت في هذه المستويات القياسية الجديدة لشهر يونيو أنها لا تتجاوز الأرقام القياسية السابقة سوى ببضع أعشار من الدرجة فقط، ولم تشهد النمسا أحوالا جوية مماثلة في أشهر يونيو من قبل. وبحسب مجموعة World Weather، فموجة الحر في أوروبا هي الأشد على الإطلاق في تاريخ القارة، ولولا التغير المناخي لكانت أمرا يستحيل حدوثه. ونبقى دائما مع درجات الحرارة المرتفعة، أسطح المحيطات حول العالم تسجل مع بداية فصل الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة، وفق بيانات حديثة صادرة عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة التغير المناخي. القياسات أظهرت أن متوسط درجة حرارة سطح المحيطات بلغ في 21 يونيو نحو 20.86 درجة مئوية وفق نظام كوبرنيكوس للمناخ، فيما سجلت خدمة كوبرنيكوس البحرية 21 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية المسجلة في اليوم ذاته خلال عامي 2023 و2024. الظروف الحالية قد تشير إلى مرحلة مناخية جديدة قد تقود إلى تسجيل مزيد من الأرقام القياسية في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع حرارة المحيطات وبداية تشكل ظاهرة النينيو، إضافة إلى زيادة احتمالات حدوث عواصف شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بملف الصحراء، المغرب ينظم ندوة حول ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي. الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين المغرب وفرنسا نموذج يحتذى في إفريقيا، يؤكد الوزير الفرنسي نيكولا فورسيه. ودوليا الذكاء الاصطناعي يحمل فرصا تنموية كبيرة ومخاطر تتطلب اعتماد قواعد حكامة فعالة، يؤكد غوتيريش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نظمت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك وللسنة 15 على التوالي ندوة بحثية دولية تناولت هذه السنة ضمانات تنفيذ اتفاقات الحكم الذاتي المجالية. فاطمة زهراء الراجي في المتابعة.
10: مكنت هذه الندوة المنظمة تحت عنوان اتفاقات الحكم الذاتي المجالي ضمانات والتنفيذ، وجمعت ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء الدوليين في مجال الحكم الذاتي، مكنت من بحث الدروس المستخلصة في مختلف تجارب الحكم الذاتي المجالي أو الإقليمي ومقارنتها بالمقتضيات التي تتضمنها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. في مداخلة بهذه المناسبة أبرز سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه الندوة وتنعقد في سياق استثنائي يتميز بالتقدم التاريخي الحاسم بشأن قضية الصحراء المغربية، لسيما تبني القرار رقم 2797. السيد هلال أشار إلى أن هذا القرار يشكل منعطفا تاريخيا في معالجة قضية الصحراء المغربية بالنظر لكون مجلس الأمن الدولي كرس دون لبس المخطط المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد من أجل حل سياسي. من جانبها أبرز كبير المستشارين لدى مركز جنيف للسياسات الأمنية مارك فينو الذي قام بتسيير هذا الاجتماع أن المبادرة المغربية تقوم على التفاوض من قبل الأطراف المعنية حول وضع يروم ضمان حكم ذاتي موسع لساكنة منطقة الصحراء.
0: في خبر آخر، أكد الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فورسيه بباريس أن الشراكة الاقتصادية الاستثنائية القائمة بين المغرب وفرنسا تشكل نموذجا يحتذى في إفريقيا. زينب عادي والتفاصيل.
11: قال فورسيه في كلمة خلال افتتاح اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي نظمته بشكل مشترك غرفة التجارة والصناعة لباريس إل فرانس وسفارة المملكة المغربية بفرنسا، هذه شراكة اقتصادية استثنائية تقوم على رؤية مشتركة، إذ يتقاسم البلدان القناعة بأن التجارة الدولية تشكل رافعة للنجاح والتنمية لفائدة الشعوب والأجيال الصاعدة، وأنها متى كانت منظمة وعادلة تتيح فرصا رابحة للطرفين. وأضاف الوزير أمام نحو 300 مشارك من أرباب المقاولات والمستثمرين وصناع القرار من القطاعين العام والمؤسساتي التأموا في إطار هذا اللقاء رفيع المستوى الهدف إلى تحفيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين. أضاف أن تقاسم الرؤى والقيم هو ما يجمع فعلا بين فرنسا والمغرب، وهو ما يجعل هذه العلاقة الاقتصادية نموذجا يحتذى به في باقي أنحاء إفريقيا.
0: على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان الأصفار ناهز 40 مليار درهم. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولى يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقه بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة صراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد ووادي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: وفي السياق ذاته دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. عصام بلقانة والتفاصيل.
12: أكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس، كما أوصت بشرب الماء بكمية كافية وبشكل منتظم وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهوات وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسرة والمحيطين بالأشخاص المسنين أو المرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادة السالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك أو النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة.
0: في الشأن الوطني، دائما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليريز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. باقي التفاصيل معك حفص الحجام.
13: أفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السلطات الإسبانية وبناء على مرسوم صادر عن وزير داخليتها أقامت مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذا التوشيح الإسباني يأتي اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العمليات والتقني مع السلطات الإسبانية، وهو التعاون الذي أصبح نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. بالمناسبة أكد رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني على متانة هذا التعاون وصفنا المغرب بالشريك الاستراتيجي الذي لا محيد عنه في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي. المسؤول الإسباني اعتبر أن هذا التوشيح هو عربون تقدير للتضحيات التي يقدمها المسؤولون المغاربة وللمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.
0: جهويا ببني ملال نظمت الندوة الختامية لمشروع خطوة نحو مشاركة سياسية دامجة ومنصفة للنساء الذي يهدف إلى تشجيع تمثيلية النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والنقاش العمومي. ويأتي هذا اللقاء تتويجا لمشروع امتد على مدى 6 أشهر أشرفت على تنفيذه جمعية التأهيل للشباب بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية رشيد الحبيب أن المشروع تضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية، من بينها تنظيم نموذج محاكاة الجماعة الترابية الذي مكن المشاركين من التعرف على اختصاصات الجماعات الترابية وآليات اشتغالها وصولا إلى إعداد برنامج العمل والميزانية. وأضاف أن المشروع شمل أيضا تنظيم مختبر الابتكار والذكاء الجماعي بمشاركة طلبة باحثين وممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين سياسيين بهدف تشخيص الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار والوظائف الانتخابية. دوليا، أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات هائلة يمكن أن تسهم في تسريع التنمية العالمية، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر التي قد تترتب عن استخدامه في غياب قواعد وأطر حكامة مشتركة. وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن التقرير الأول للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي يقدم تقييما علميا متوازنا يبرز الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا إلى جانب التحديات والمخاطر المرتبطة بها. وأوضح أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم في مجالات الصحة ومكافحة الجوع والتعليم والعمل المناخي، مشيرا إلى أن التقرير ينبه أيضا إلى ما قد يسببه من أضرار إذا لم تتم إدارته بالشكل المناسب. واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
1: منتشيا بتأهله إلى دور الثمن من نهائيات كأس العالم، أجرى المنتخب الوطني المغربي بهيوستن حصته التدريبية الأولى استعدادا للمباراة التي ستجمعه بنظيره الكندي مساء السبت المقبل على أرضية ملعب هيوستن. المجموعة الوطنية شاركت بكامل عناصرها في هذه الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية، فيما خاض اللاعبون الذين لعبوا دقائق كثيرة خلال مباراة التأهل ضد هولندا برنامجا خاصا ركز على استعادة الطراوة البدنية، شمل تمارين على الدراجات الهوائية فضلا عن حصص علاجية للاسترجاع البدني. بدورهم ركز بقية اللاعبين بشكل أساسي على الجوانب التكتيكية بهدف الاستعداد الأمثل لهذه المواجهات الحاسمة. وسيخوض المنتخب المغربي مواجهته ضد نظيره الكندي وكله طموح في حجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي. وفي باقي نتائج المونديال، قاد نجم الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده لانتزاع فوز مثير على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف ليقود إنجلترا إلى دور الثمن لملاقاة منتخب المكسيك. كما حجز منتخب بلجيكا تذكرة العبور إلى دور الثمن بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز مثير على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2. وبهذا الانتصار تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 فيما انتهت رحلة السنغال في كأس العالم عند هذا الدور. وسيلاقي المنتخب البلجيكي في دور الثمن منتخب أمريكا الثلاثاء المقبل الذي تأهل إلى دور الثمن عقب تغلبه على نظيره من البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
1: دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين ونساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم، وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهواة، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسر والمحيطين بالأشخاص المسنين والمرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادات سالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك، النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة. وأبرزت الوزارة أنه في إطار المواكبة الميدانية لهذه الظرفية، تم على غرار السنوات الماضية تفعيل المنظومة الصحية الوطنية الخاصة بموجات الحرارة ابتداء من شهر يونيو، وذلك من خلال تعزيز اليقظة والتتبع الصحي على المستوى الترابي وضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقوية مصالح المستعجلات وتعبئة خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية مع تأمين المخزون الكافي من الأدوية وتكثيف عمليات التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين. وجددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها إلى الالتزام بتوجيهات وبتدابير الوقاية والتحلي بروح التضامن، خاصة تجاه الفئات الهشة، بما يساهم في الحد من المخاطر الصحية وضمان سلامة الجميع خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.
9: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغربي وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيعي المستوى. أميمة بوشانين.
17: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رافعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
16: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
17: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
16: برلمانيا دائما، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
18: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعادة التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهم البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، الموقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكنه للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب. الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي راها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله فخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
16: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتبي الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير

0: الأمميّة البائية عرضة لآثار تغيري المناخ. تصريح عبد الرحيم هومية.
1: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيسنا اللي نصرف في 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا إن دل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
0: في أحوال الطقس وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلع سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسات دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت منصة يوتيوب إطلاق مزايا جديدة وتحديثات واسعة لواجهة مقاطع الفيديو القصيرة شورتس على الأجهزة المحمولة في خطوة تهدف إلى إعادة ابتكار تجربة المشاهدة والتفاعل. وحسب المنصة يركز هذا التحديث الذي سيصل تدريجيا إلى جميع الهواتف الذكية بشكل أساسي على توفير تجربة مشاهدة غامرة بالكامل من خلال ميزة وضع الشاشة الواضحة التي تتيح للمستخدمين بضغطة واحدة إخفاء جميع الأزرار والرموز والتعليقات التوضيحية بالإضافة إلى أسماء القنوات المتداخلة مع الفيديو، مما يمنحهم رؤية نظيفة وغير متقطعة للمقاطع المعروضة. كما أجرت المنصة تعديلا جوهريا بإلغاء زر عدم الإعجاب التقليدي من الواجهة الرئيسية لتقليل التفاعلات السلبية، مستبدلة نظام التوصيات بالاعتماد الكامل على خيارات التخصيص الدقيقة مثل غير مهتم أو حظر اقتراح القناة، مع تحول زر الإعجاب الكلاسيكي الشهير إلى رمز القلب الأحمر لمنح التفاعل طبعا أكثر حيوية وسرعة ومحاكاة للمنصات المنافسة. وتمت إضافة ميزة مضاعفة سرعة التشغيل، حيث يمكن للمستخدمين الآن تسريع عرض أي مقطع قصير إلى الضعف بشكل فوري وعابر عن طريق الضغط المطول على حافة الشاشة أثناء المشاهدة والعودة للسرعة الطبيعية بمجرد رفع الأصبع. وأشارت يوتيوب إلى أن هذه التحديثات تمثل أكبر عملية إعادة تصميم تقدمها لخدمة المقاطع القصيرة منذ إطلاقها، وذلك بهدف تعزيز وتيرة البقاء داخل التطبيق ورفع معدلات الرضا العام للمستخدمين.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المواطنات والمواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة واليقظة والالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وذلك على إثر موجة الحر التي تعرفها عدد من مناطق المملكة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الكفيلة بالوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في صفوف الأطفال والأشخاص المسنين ونساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون أو يمارسون أنشطة بدنية في أماكن مكشوفة أو تحت أشعة الشمس. كما أوصت بشرب الماء بكميات كافية وبشكل منتظم، وتفادي الخروج خلال فترات الحر الشديد، ولا سيما ما بين الساعة 12 زوالا والرابعة بعد الزوال، والبقاء قدر الإمكان في أماكن باردة أو مهواة، وارتداء ملابس خفيفة وتجنب المجهود البدني غير الضروري. ودعت الوزارة الأسر والمحيطين بالأشخاص المسنين والمرضى إلى تفقد أحوالهم باستمرار ومساعدتهم على شرب الماء وعلى اتباع الإرشادات سالفة الذكر. وأكدت أنه في حالة ظهور أعراض من قبيل ارتفاع درجة الحرارة، العياء الشديد، الدوار، الصداع، العطش المفرط، التشنجات، الارتباك، النعاس غير المعتاد أو نقص الوعي، فإنه يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاجات اللازمة. وأبرزت الوزارة أنه في إطار المواكبة الميدانية لهذه الظرفية، تم على غرار السنوات الماضية تفعيل المنظومة الصحية الوطنية الخاصة بموجات الحرارة ابتداء من شهر يونيو، وذلك من خلال تعزيز اليقظة والتتبع الصحي على المستوى الترابي وضمان استمرارية الخدمات الصحية وتقوية مصالح المستعجلات وتعبئة خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية، مع تأمين المخزون الكافي من الأدوية وتكثيف عمليات التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين. وجددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها إلى الالتزام بتوجيهات وبتدابير الوقاية والتحلي بروح التضامن، خاصة تجاه الفئات الهشة، بما يساهم في الحد من المخاطر الصحية وضمان سلامة الجميع خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغربي وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس فالييز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى أميمة بوشانين.
5: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحدود المشتركة بين البلدين.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
5: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
4: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
6: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعادة التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهم البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية المغربية، الموقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكنه للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي رعاها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله فخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
4: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية 60 لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
7: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا يدل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج تعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
4: في أحوال الطقس، وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسات دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني. وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سارة بن جعفر وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس. أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022، وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب اثنان بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
9: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة، اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا، تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
8: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hamden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة الترابي الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسبانية. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس بالييز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسبانية، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيعي المستوى. أميمة بوشانين.
5: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارات تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحدود المشتركة بين البلدين.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
5: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
4: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية وجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
6: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعداد التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهما البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، الموقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكن للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي راعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
4: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثاني 60 لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
7: يشكل هذا اللقاء مع شركاء تقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحاسيدنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا إن دل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
4: في أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلع سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانغ كمساعد ثاني. وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس. أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحادث والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
9: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكسندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
8: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغربي وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسبانية، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. أميمة بوشانين.
5: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
5: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
4: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقالي الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
6: كان يعني لقاء مثمر يؤكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي جرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعداد التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهم البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، الموقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكن للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي رعاها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله فخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
4: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية 60 لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغابوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
7: يشكل هذا اللقاء مع شركاء تقنيين

0: التكنولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا يدل على شيء، يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
1: في أحوال الطقس وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجع.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلع سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة تأهلي للدور ربع نهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العادات والتقاليد من أهم المقومات اللي كتميز الشعوب والأمم، هي اللي كتمثل إرث ثقافي واجتماعي كيتوارثوه الأجيال عبر الزمن. إرث كيساهم في تشكيل وصياغة ملامح الهوية الوطنية.

0: ومع تسارع مظاهر التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي الواسع، صبحات العادات والتقاليد كتواجه تحديات يمكن تؤدي لزوال بعضها أو تراجع تأثيرها في حياة الأفراد. لذلك الحفاظ على العادات والتقاليد هو ماشي تمسك بالماضي كيفما كيعتقد البعض، هو حفاظ على ملامح الهوية الوطنية وضمان استمرار الخصوصية الثقافية لأي أمة. والعادات كيتم تعريفها على أنها السلوكيات الممارسات اللي كيعتاد أفراد المجتمع على القيام بها بصورة متكررة حتى كتصبح جزء من حياتهم اليومية، بينما كتمثل التقاليد مجموعة من القيم والأعراف والممارسات الموروثة بالأجيال. وكتشمل هاد العادات والتقاليد مختلف جوانب الحياة الثقافية والتراثية والاجتماعية وغيرها، كأساليب الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية وطرق اللباس التقليدي وفنون الطهي والعلاقات الاجتماعية وأصول الضيافة والحرف اليدوية والموسيقى وغيرها من المظاهر اللي كتعكس المجتمع وتاريخه وتراثه. وأهمية العادات والتقاليد كتجلى في دورها الكبير في تعزيز الانتماء الوطني عند الأفراد، ومن اللي كيهتم المواطن بتراث بلاده كيعتز به وكيشعر بارتباط قوي بوطنه، وكيتزاد وعيه بأهمية الحفاظ على مقوماته الثقافية والحضارية. وكتساعد العادات والتقاليد أيضا على توحيد أفراد المجتمع حول منظومة مشتركة من القيم والمبادئ، وكتعزز التماسك الاجتماعي وكتقوي الروابط بالأفراد. والهوية الوطنية كتعتبر من أهم العناصر اللي كتمنح الشعوب خصوصيتها وكتمي على الأمم، وهي ماشي حدود جغرافية أو رموز وطنية، هي أيضا عادات وتقاليد مشتركة وتاريخ وحضارة، ويقدر يؤدي فقدانها أو إهمالها تدريجيا لضعف الشعور بالانتماء والتآكل بعض مكونات الهوية الوطنية. ولهذا السبب كتحرص الدول على حماية تقاليدها وعاداتها المستمدة من إرثها الثقافي، وكتشجع الأجيال على الاهتمام بها وعلى حمايتها. ومن أبرز مظاهر المحافظة على العادات والتقاليد الاهتمام بإحياء المناسبات الدينية والوطنية حسب موروث المجتمع من قيام وممارسات إيجابية. فالأعياد والمواسم والاحتفالات الشعبية كتشكل كلها مناسبات مهمة كترسخ روح الانتماء وكتعزز التواصل بين أفراد المجتمع، كما أن الحفاظ على اللباس التقليدي في المناسبات الخاصة والعامة كيساهم في إبراز خصوصية البلاد والتعريف بها أمام الشعوب الأخرى. وكتلعب الأسرة دور محوري في نقل العادات والتقاليد للأبناء، فالطفل كيكتسب الكثير من السلوكيات والممارسات من خلال الأسرة دياله، بحيث كيتعلم كل القيم الضرورية في حياته. وملي كتحرص الأسرة على تعريف أبنائها بتاريخ مجتمعهم وبتراثه الثقافي وعاداته وتقاليده، فهي كتزرع فيهم الشعور بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية. وكاين مؤسسات في المجتمع اللي كتساهم بدورها في هذه المهمة بحال المدرسة من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية اللي كتعرف التلاميذ بتراث بلادهم وبتاريخها وبكل ما كيميزها. ودور المحافظة على العادات والتقاليد ما منحصرش على المؤسسات التربوية فقط، بل كتمتد المسؤولية للمراكز الشبابية والخاصة بالأطفال، وأيضا لوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة. فالإعلام قادر على إبراز التراث الوطني من خلال الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية، ويمكن ليه أيضا من خلال البرامج تشجيع الشباب على الاهتمام بالحرف التقليدية وبالفنون الشعبية والعادات الأصيلة. أيضا كتساهم المهرجانات الثقافية والمعارض التراثية في التعريف بهذا الموروث وإحياء العناصر دياله المختلفة. هذا الأمر كيساعد على استمراره وانتقاله من جيل لجيل. من جهة أخرى خاص التمييز بين العادات والتقاليد الإيجابية اللي كتعزز قيم المجتمع وتماسكه، وبين بعض الممارسات السلبية اللي تقدر تكون موروثة لكن ما كتوافقش مع متطلبات العصر أو مع المبادئ الإنسانية والسلوكيات السليمة. فالحفاظ على كل ما هو تراثي ما كيقبلش الجمود، هو كيعني التمسك بما هو نافع ومفيد والعمل على تطويره بما يتلائم مع تطورات الحياة. فالمجتمعات الناجحة هي اللي كتقدر توازن بين الأصالة والمعاصرة وتحافظ على جذورها الثقافية بدون ما تنغلق على نفسها أو تعيق مسيرة التقدم. وفي عصر العولمة أصبحوا الشباب أكثر احتكاك بثقافات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت هو أمر كيحمل جوانب إيجابية عديدة كتمثل في تبادل المعرفة والانفتاح لتجارب الشعوب الأخرى، إلا أن هذا الانفتاح يقدر يؤدي أحيانا لتقليد بعض المظاهر الثقافية الأجنبية بصورة مفرطة على حساب الموروث الثقافي الوطني. لذلك تبرز الحاجة لتعزيز الوعي بأهمية الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بكل موروث محلي، لأنه ثروة وطنية ما كتقلش أهمية على الثروات المادية والطبيعية، كيجسد ذاكرة الأمة، وهذا اللي كتقوم به بلادنا من خلال التمسك بكل موروث ديالها من عادات وتقاليد وممارسات، واللي على المواطنين صونها في الذاكرة الجماعية وتوثيقها حتى تبقى بمثابة رابط قوي ومتين بين أفراد المجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس فالييز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيعي المستوى. أميمة بوشانين.
5: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسيم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
5: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل لأجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
4: برلمانيا دائما، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية وجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
3: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعادة التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهما البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، الموقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكنه للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي رعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
4: بجنيف، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينه اليوم برباط بأن نموذجي المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغذائي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينه في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
6: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا يدل على شيء، يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
4: في أحوال الطقس، وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
4: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مستمعين أهلا بكم إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد ونستهله بالعناوين. ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 50.22 مليار درهم. الصادرات المغربية تتجاوز 211 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم. والنفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. واللحظة إلى تفاصيل. أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت تحصنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، حيث بلغت أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي المنصرم مقابل 46.16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. تفاصيل أكثر مع كيفة مزهر الرشي.
10: بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أزيد من 50.22 مليار درهم عندما تم ماي 2026 مقابل 46.16 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب معطيات مكتب الصرف. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 8.8% على أساس سنوي، رصيد إيجابي في ميزان الأسفار سجله المكتب نهز 40 مليار درهم بزيادة تقدر ب 19.4%. هذا الأداء يعزى دائما إلى نمو المداخيل ب 14.6% لترتفع إلى 53.76 مليار درهم بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات التي زادت ب 2.7% لتصل إلى 13.77 مليار درهم.
9: دوليا، واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي بنحو 1% خلال تعاملات يوم الخميس. هذا الانخفاض يسجل وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 77 سنتا أي 1.1% لتسجل 70.80 دولار للبرميل، في حين تراجع خام برينت تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتا أي 1.2% ليسجل 67.74 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من 1% لتسجل بذلك أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر. بهذا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. بقية أوقات ممتعة على ريم راديو، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. أميمة بوشانين.
5: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
12: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
5: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
12: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية وجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
3: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعداد التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهما البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، الموقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكن للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي راها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
12: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينه اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينه في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 20
13: 2020 و2030، أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
6: يشكل هذا اللقاء مع شركاء تقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحاسينا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا إن دل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
13: في أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيد قاسم وسيد سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة صراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
13: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر أوليفير لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة تأهلي إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
11: غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عارضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
17: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
16: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
18: كاين الإقبال يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبة حنا غاديين مع هاد كأس العالم وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
19: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات تنبيعوا الراية ديال المغرب تنبيعوا العادات فهمتيني ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
16: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة الترابي الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة الترابي الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس بالييز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. أميمة بوشانين.
5: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارات تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحدود المشتركة بين البلدين.
13: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
5: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
13: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
3: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعادة التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهما البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، موقف فرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكنه للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي يراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله فخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
13: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية 160 لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينه اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينه في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
6: يشكل هذا اللقاء مع شركاء تقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحسين لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة بحيث

0: لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي، كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
1: في أحوال الطقس وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
6: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
5: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو. إذاعة

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عارضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزاً أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس باليز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيعي المستوى. أميمة بوشانين.
6: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحرس حدود المشتركة بين البلدين.
7: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
6: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
7: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية والجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
8: كان يعني لقاء مثمر يؤكد على عمق ومتانة كانت العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعادة التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهم البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، الموقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكن للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي يرعاها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله فخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
7: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية 60 لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بأن النموذج المبتكري الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
9: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا يدل على شيء، يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي، كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
7: في أحوال الطقس وفي نشرة نذرية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
10: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلعة سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي الذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
7: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أولي لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.
11: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير التجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعوما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
5: اليوم قتعرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية وقطاع الخاص.
6: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
4: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
9: ريم راديو،
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي يستقبل برباط وفدا رفيع المستوى يمثل الحرس المدني الإسباني. في نشرة إنذارية برتقالية، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. في التقرير الرياضي، أسود والأطلس يجرون حصة تدريبية ثانية بصفوف مكتملة وبمعنويات مرتفعة، والفيفا تعين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي استقبل اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط اللواء لويس فالييز بينيرو رئيس مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني رفيع المستوى. أميمة بوشانين.
11: ذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق مطبوع بالمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الأمنية المتميزة بينه وبين مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. تتويجا لهذه الشراكة الأمنية المشتركة، شهد هذا اللقاء إقامة مراسم تسليم مجموعة من الأوسمة الإسبانية المرموقة لفائدة عدد من أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التوشيح الذي جاء بناء على مرسوم صادر عن وزير الداخلية الإسباني اعترافا بالجهود الدؤوبة والمساهمة الفعالة لهذه الأطر في تدعيم التعاون العملياتي والمساعدة التقنية مع السلطات الأمنية الإسبانية. هذا التقليد بأوسمة إسبانية رفيعة يجسد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين أجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها بالحرس المدني الإسباني، ويعكس تقدير الجانب الإسباني للمهنية العالية التي يبذلها أطر وموظفو قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية العابرة للحدود المشتركة بين البلدين.
10: من أخبار المؤسسة التشريعية، صدق مجلس الحكومة اليوم على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني وكاد تنظيم مهنة العدول وعدد من مشاريع القوانين الأخرى. عودة لأميمة بوشانين.
11: خلال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. مشروع هذا القانون يهدف إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكمة جيدة بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وبالمناسبة نفسها تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون متعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وأخيرا صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني. هذا القانون يندرج في إطار تتبع تنفيذ توجيهات الملكية السامية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
10: برلمانيا دائما وفي إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، استقبل نائب رئيس مجلس المستشارين الحسن حداد اليوم برباط وفدا من بعثة الشباب المنتخبين الفرنسيين، يضم برلمانيين ومنتخبين محليين وممثلين عن هيئات شبابية وجمعوية، وذلك بحضور القنصلي العام للمملكة بكولومب وعدد من المسؤولين. اللقاء شكل مناسبة أكد خلالها السيد حداد أن الشراكة بين البلدين تشهد دينامية متجددة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي والانتقال الطاقي والثقافة والأمن، فضلا عن التعاون اللامركزي والعلاقات البرلمانية. هذا التصريح للحسن حداد.
8: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وكذلك يعني أنه العمل الذي يجرى حاليا من أجل الدفع بها إلى الأمام بشكل أكبر، خصوصا في إعادة تجديد يعني اتفاق الإطار للعلاقات والذي هو قيد الدرس. كان هناك اهتمام كبير جدا بقضايا يعني التراب والإعداد التراب، وكذلك التدبير المحلي والتنمية المحلية، وكيف يمكن أن يستفيد البلدان من تجربة بعضهم البعض. كان هناك اهتمام كبير جدا بالصحراء المغربية، موقف الفرنسي الذي كان موقفا إيجابيا وقويا وتاريخيا، كيف يمكنه للمغرب وفرنسا أن يشتغل حول المبادرة الأطلسية ويعني الدفع إلى الأمام بتنمية دول الساحل لتجاوز يعني كثير من المشاكل الموجودة على هذا المستوى، وكذلك قضايا تتعلق بالتكوين وبالشباب وبالكفاءات إلى غير ذلك وهجرة الأدمغة. إذن هذه كلها كانت مواضيع أساسية جدا يهتم بها المنتخبون الشباب الفرنسيون، ولكن وكلهم يعني أمل وكذلك تجند من أجل الدفع بهذه العلاقات اللي هي متميزة والتي راها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وفخامة الرئيس ماكرون، والتي سيدفعان بها إلى أفاق جديدة ومستويات أكبر في الغضون يعني الأسابيع المقبلة إن شاء الله.
10: بجنيف دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر اليوم إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد زنيبر في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافي، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. في خبر آخر، أشاد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو بالمغرب ألكسندر أنيه تاي هوينها اليوم برباط بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغبوي. وأوضح السيد أنيه تاي هوينها في تصريح للصحافة بمناسبة لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2030 و2000 أن المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي أن الغابات تشكل حلا للتحديات المناخية وملاذا للتنوع البيولوجي وعلى عاملا للأمن المائي وخزانا طبيعيا للكربون ومحركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، برغم كونها من بين أكثر النظم البائية عرضة لآثار التغير المناخي. تصريح عبد الرحيم هومي.
9: يشكل هذا اللقاء مع شركاء التقنيين والماليين محطة مهمة لتقييم تنفيذ استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون. تنزيل هذه الاستراتيجية يعني يمر يعني في ظروف ملائمة، بحيث اليوم وصلنا حققنا يعني واحد مراحل جد متقدمة في تنزيل الأوراش الكبرى والمهيكلة لهذا القطاع. بين الأوراش هناك يعني إصلاح مؤسساتي وتأهيل النظم الغابوية وكذلك حماية التنوع البيولوجي وتدبير حرائق الغابات. هذه الاستراتيجية مكنتنا باش نبقوا أكثر من 580 مليون أورو من التمويلات الدولية، وهذا إن دل على شيء يدل على ثقة الشركاء يعني الدوليين في استراتيجية المملكة. كذلك يعني هذا اللقاء هو فرصة لتوحيد الجهود وكذلك تطوير يعني برامج التعاون بما يعزز مساهمة المغرب في مواجهة التغيرات المناخية وتدبير التنوع البيولوجي. كذلك يكرس يعني وضعية المغرب كشريك إقليمي ودولي فعال في تدبير المستدام للغابات.
10: في أحوال الطقس، وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء.
12: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وتونات ومكناس وفاس ومولي يعقوب والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وسطات واليوسفية وارحمنا وقلع سراغنا وشيشاوة ومراكش وتارودانت وزقورة وطاطا وأسزاق وبجدور وسمارة وأوسرد وودي ذهب. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و41 درجة خلال الفترة ذاتها بعملات وأقاليم العرائش وسلا والرباط وتمارس خيرات والنواصر والدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والجديدة وسيدي بن نور وصويرة وأسفي ووزان وخنيفرة وبني ملال والحجب وإفران وصفرو. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 15 إلى 25 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من شيشاوة وترودانت، وذلك الخميس من الساعة 1 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
10: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكندي ضمن منافسة دور الثمن النهائي. وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية الثانية بصفوف مكتملة في أجواء اتسمت بالهدوء والثقة والعزيمة القوية. هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لقيادة هذه المباراة، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطناه ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانينغ كمساعد ثاني، وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الكندي يوم 4 يوليوز الجاري بمدينة هيوستن بطموح تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة تأهلي للدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
13: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. CaixaBank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs peuvent y traiter leurs opérations depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charges, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
14: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients aux entreprises marocaines, dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible. Les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
15: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
13: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par CaixaBank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء، لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
16: في إطار مجهودات الإقليمية النهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور الأساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضع بعد الشهر السادس.
17: في إطار تنزيل المشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وتغيير السلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
13: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
18: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
2: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
19: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة، راه كيتقدوا عندنا التونيات الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبات، حنا غاديين مع هاد كأس العالم، وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
20: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العدد، فهمتيني؟ ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
2: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
13: CaixaBank, l'un des principaux groupes bancaires en Espagne, a annoncé à Tanger le lancement au Maroc de Thanks, une solution 100% digitale conçue pour faciliter la gestion quotidienne des transactions internationales des entreprises. PME, entreprises de taille intermédiaire, start-up, importateurs et exportateurs, peuvent y traiter leurs opérations depuis un espace centralisé et bénéficier de l'appui d'équipes spécialisées. Cette solution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises demeurent confrontées à des procédures complexes pour le traitement des paiements à l'international ou des opérations de charges, nécessitant le recours à plusieurs outils, documents et échanges administratifs, ce qui est de nature à ralentir les transactions, à compliquer leur suivi et réduire la visibilité sur les frais engagés.
14: Le sujet et l'objet de notre fintech, c'est de créer dans une seule expérience digitale, offrir aux clients, aux entreprises marocaines, dès l'ouverture du compte, ça soit en devise, s'ils ont l'autorisation, comme en dirham marocain, en dirham ou en dirham convertible, les paiements internationaux, ça soit envoyer de l'argent vers le monde ou recevoir de l'argent du monde vers le Maroc, et faire en direct et dans la même plateforme, dans la même solution, dans le même moment, le change de devise.
15: C'est une plateforme qui est dédiée aux entreprises marocaines, aussi bien petites, moyennes que grandes. Donc elle va permettre à toutes les entreprises marocaines d'avoir accès à la salle des marchés. Donc ils vont pouvoir acheter et vendre des devises directement sur la plateforme. Donc il ne va plus y avoir besoin de se déplacer directement à l'agence. Il faut savoir aussi que tout le processus depuis l'onboarding jusqu'à la transaction finale est à 100% digital.
13: Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le prolongement de l'accompagnement proposé par CaixaBank aux entreprises développant des activités entre le Maroc, l'Espagne et les autres marchés internationaux. Conçue conformément aux standards de sécurité et de fiabilité du secteur bancaire, la plateforme vise à réduire les délais de traitement des opérations et à faciliter la gestion des flux financiers liés aux activités d'importation, d'exportation et d'investissement à l'étranger.
1: RIM Radio. أخبار المغرب والعالم.
21: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية، من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3,000 طن من الوقود الثقيل.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
22: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء. أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
18: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
2: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة. يرتفع الطلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
19: كاين الاقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لان مغاربه، راه كيتقدوا عندنا التونيات. الحمد لله حنا غاديين مع المناسبات، حنا غاديين مع هذا كاس العالم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.
20: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الرايه ديال المغرب، تنبيعوا العدد، فهمتيني؟ ثمن الجمله وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن اسميتو ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
2: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كاس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
23: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا أن ثقافة الانتصار أصبحت اليوم قاعدة راسخة داخل النخبة الوطنية.
3: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حركة جديدة تجمع مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، اتفاقية إطار وقعت بالرباط تروم تعزيز التعاون في مجال التكوين والبحث العلمي.
3: تهدف هذه الاتفاقية أولا إلى تبادل الخبرات والمعارف بين مديرية الوثائق الملكية وهذه الجامعة العتيدة، ثم تكوين بعض الأطر خصوصا في مجالات دقيقة كالذكاء الاصطناعي والرقمنة وكل مجالات التقنية.
2: كما تستهدف الاتفاقية التعريف بالتراث الوطني عبر تنظيم معارض وإصدار مؤلفات علمية تعنى بالتراث المكتوب والمادي واللامادي، إلى جانب تعزيز ولوج الباحثين إلى التراث الوثائقي الذي تطلع المديرية بصونه وإتاحته. تهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الوثائق لفائدة الباحثين المغاربة بما

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مكافحة التلوث البحري الطارئ، تمرين محاكاة بعرض سواحل العيون. قلميم، إطلاق الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي. وبالدار البيضاء، أنشطة تجارية تنتعش من زخم مشاركة المغرب في كأس العالم 2026. في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته، نظمت بعرض سواحل مدينة العيون الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026. عبد اللطيف بن طلف في المتابعة.
3: في عرض سواحل مدينة العيون نظمت الدورة 12 لتمرين محاكاة مكافحة التلوث البحري الطارئ سيموليكس 2026 في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي الوطني المتعلق بالاستعداد لمواجهة التلوث البحري الطارئ ومكافحته. نحن هنا في إطار هذا التمرين واسع النطاق المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح العسكرية المعنية، من خلال تعبئة معدات بحرية وبرية وجوية مهمة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التمرين يحاكي عملية لمكافحة تسرب عرضي واسع النطاق للمحروقات ناتج عن اصطدام ناقلة نفط بسفينة شحن، ما أدى إلى حدوث ثغرة في هيكل الناقلة وتسرب نحو 3000 طن من الوقود الثقيل.
2: انطلقت بمدينة قلميم الدفعة الأولى من رحلات التخييم الصيفي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026. ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2026 المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة. وتهم هذه العملية نحو 2000 طفل وشاب ينحدرون من الأقاليم الأربعة للجهة بغلاف مالي إجمالي يناهز 2 مليون درهم. وسيتم تنظيم عملية النقل على 5 مراحل، على أن تنطلق المراحل المقبلة أيام 13 و26 يوليوز و28 غشت. أضفى تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دوري 32 من نهائيات كأس العالم 2026 دينامية جديدة على الحركة التجارية بالدار البيضاء، حيث تشهد الأسواق والمحلات المتخصصة إقبالا متزايدا على الأعلام والقبصان ومختلف مستلزمات التشجيع في مشهد يعكس تواصل التفاف الجماهير المغربية حول أسود الأطلس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور الموالي من نهائيات كأس العالم 2026 أضفى دينامية جديدة على الحركة التجارية في الدار البيضاء، أسواق ومحلات متخصصة تشهد إقبالا متزايدا على الأعلام والقمصان ومختلف مستلزمات التشجيع.
4: لا توجد أي دولة عبر العالم لا ترى المغرب في الراية ديالو أو كتشوف الراية هي المغرب وكتقف وقفة احترام.
3: في شوارع العاصمة الاقتصادية يطغى اللونان الأحمر والأخضر على واجهات المحلات في منطقة درب عمر إحدى أبرز مراكز التجارة، يرتفع

0: طلب على الأعلام والإكسسوارات والمنتجات المرتبطة بالمنتخب الوطني.
1: كاين الإقبال، يعني راه كيتقدوا عندنا اللي كنا لأن مغاربة راه كيتقدوا عندنا التونيات، الحمد لله. حنا غاديين مع المناسبة، حنا غاديين مع هاد كأس العالم، وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
2: التونيات تنبيعوا الكاسكيطات، تنبيعوا الراية ديال المغرب، تنبيعوا العادات، فهمتيني؟ ثمن الجملة وثمن التقصير وثمن مناسب، ما كاينش شي ثمن أسميتو، ثمن يعني مناسب. عندنا 70 درهم وعندنا 80 درهم وعندنا 90 درهم.
0: منذ انطلاق مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم تزايد الطلب على مختلف هذه المنتجات، فالنتائج التي حققها أسود الأطلس عززت الإقبال عليها بمستويات غير مسبوقة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: اتفاقية شراكة وقعت بالرباط تهم انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وتيسير الحصول على المعلومات.
6: واحد المرحلة جد مهمة باش المواطنين يتوصل لهم المعلومة اللي كيحتاجوا في مجموعة الميادين اللي كتخدم عليهم الوزارة، بما فيه طبعا المعلومة البيئية حول جودة المياه أو لا جودة الهواء، وأيضا مجموعة المعلومات اللي نشتغلوا عليها.
0: هذه الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية.
7: ريم راديو،
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر
5: ريم راديو.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، وحظي مشروع القانون بتأييد 8 نواب فيما عرضه نائبان. وخلال هذه المناسبة أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3.8%. وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 أكد السيد لقجع أنه يسير في ظروف جيدة مع استمرار المنحنى التصاعدي للمداخيل والتحكم في النفقات، معربا عن تطلع الحكومة إلى إنهاء السنة بعجز في حدود 3% وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66%.
7: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عقد البرلمان العربي جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بمشاركة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية. الجلسة العامة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بالتطورات الجارية على الساحة العربية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في الوطن العربي. وفي قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن أشغال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، شدد البرلمان العربي على دعم ما تقوم به المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل الحفاظ على هويتها والدفاع عن أراضيها المقدسة. ودعا القرار البرلمانات العربية والإقليمية والدولية إلى استحداث لجنة دائمة لفلسطين ضمن هياكلها التنظيمية تتولى متابعة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتنسيق المواقف والمبادرات البرلمانية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز الحضور البرلماني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.
7: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
13: ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو،
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام، وإلى العناوين. حريق غابة واسع يجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في جنوب فرنسا. النمسا تسجل أطول موجة حر خلال شهر يونيو. درجات حرارة المحيطات تسجل أرقاما قياسية جديدة مع بداية فصل الصيف. اندلع حريق غابات واسع في جنوب فرنسا وصل إلى 800 هكتار من الأراضي، أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران التي أججتها الرياح القوية. سلطات الطوارئ الفرنسية أعلنت عن إجلاء عدد من السكان، فيما طلب من آخرين البقاء داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، ليصل إجمالي المتضررين من هذه الإجراءات إلى نحو 200 شخص في بلدة بوزول مينيرفوا وماياك. يأتي اندلاع هذه الحرائق بعد عام من حرائق واسعة شهدتها منطقة كوربيير، وفي أعقاب موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات باستمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة. النمسا تسجل أطول موجة حر في تاريخها خلال شهر يونيو المنصرم، مع تجاوز درجات الحرارة المستويات القياسية السابقة بمعدل 1.4 درجة. هيئة الأرصاد النمساوية أوضحت أن درجات الحرارة وصلت بحسب المنطقة إلى 30 درجة مئوية على الأقل لمدة تتراوح بين 10 أيام و14 يوما في ارتفاعات تقل عن 800 متر. بحسب خبراء المناخ، اللافت في هذه المستويات القياسية الجديدة لشهر يونيو أنها لا تتجاوز الأرقام القياسية السابقة سوى ببضع أعشار من الدرجة فقط، ولم تشهد النمسا أحوالا جوية مماثلة في أشهر يونيو من قبل. وبحسب مجموعة World Weather، فموجة الحر في أوروبا هي الأشد على الإطلاق في تاريخ القارة، ولولا التغير المناخي لكانت أمرا يستحيل حدوثه. ونبقى دائما مع درجات الحرارة المرتفعة، أسطح المحيطات حول العالم تسجل مع بداية فصل الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة، وفق بيانات حديثة صادرة عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة التغير المناخي. القياسات أظهرت أن متوسط درجة حرارة سطح المحيطات بلغ في 21 يونيو نحو 20.86 درجة مئوية وفق نظام كوبرنيكوس للمناخ، فيما سجلت خدمة كوبرنيكوس البحرية 21 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية المسجلة في اليوم ذاته خلال عامي 2023 و2024. الظروف الحالية قد تشير إلى مرحلة مناخية جديدة قد تقود إلى تسجيل مزيد من الأرقام القياسية في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع حرارة المحيطات وبداية تشكل ظاهرة النينيو، إضافة إلى زيادة احتمالات حدوث عواصف شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: الذاكرة والتاريخ هو موضوع الدورة الثانية للملتقى الوطني للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، دورة تأتي في سياق تخليد الذكرى 70 لاستقلال المغرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على حدث يكتسي أهمية كبرى في مسار الكفاح الوطني لاستعادة السيادة وبناء مغرب المستقبل.
15: هذا اللقاء العلمي الذي ينظم بشراكة مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والأكاديمية المملكة المغربية يدخل في إطار وقفة تأملية للبحث التاريخي في المغرب بعد 70 سنة من الاستقلال.
17: مدة 70 سنة هناك تراكم في المعرفة التاريخية من طرف مؤرخين مغاربة وأجانب، ولكن نحن اليوم نستضيف أغلبية المشاركين من المغرب ومن مختلف الأجيال، سيحاولون أولا رصد ما كتب وثانيا كذلك محاولة تجديد في مقاربة مرحلة خصوصا ما بين 1930 و1956.
13: وعلى مدى يومين لهذا الملتقى سينكب المشاركون خلال الجلسات العلمية على تفكيك العلاقة الجدلية بين التاريخ كمعالجة نقدية للوثيقة والذاكرة كتمثل اجتماعي للماضي، وذلك عبر محاور تناقش بناء الدولة الوطنية ومسارات الاستقلال المجالية ومواقف الفاعلين، في خطوة تؤكد دور أكاديمية المملكة المغربية في تشجيع البحث العلمي وتوفير قراءة رصينة لتاريخ المغرب الحديث، وتسهم في نقل قيمه ومعانيه العميقة إلى الأجيال الصاعدة.
10: الخبر من المصدر.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو.
19: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
20: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
21: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي.
22: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
20: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
23: هذه الشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذا الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسة وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
20: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصية هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أقرب إليكم ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: في الواقع هذه زيارتي الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: فعالية الملتقى العربي حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي الذي تنظمه جامعة ابن طفيل انطلقت بالقنيطرة. هذا الملتقى يشكل محطة لتلاقي الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف الدول العربية، حيث يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى حول قضايا التنمية والتخطيط الحضري.
3: يتمحور هذا اللقاء حول المدن المستدامة والذكية وتكنولوجيا البناء العربي، حيث سينكب باحثون من دول عربية عديدة وشقيقة، سينكبون على دراسة التحديات التي تواجهها المدن العربية، خاصة التدبير البيئي، مشاكل الطاقة، مشاكل النقل.
4: يأتي هذا أولا تأكيدا على ما تقدمه المملكة المغربية من دعم للبحث العلمي والجهود العربية في مجال البحث العلمي وفي نقل العلوم ونقل المعرفة.
1: الجلسة الافتتاحية للملتقى تميزت بتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال هندسة المدن الذكية وتكنولوجيا البناء العربي بين جامعة ابن طفيل والكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث بفلسطين من جهة، والجامعات الألمانية الأردنية من جهة أخرى.
5: هذا الملتقى يأتي لدعم هذه الجهود في الوطن العربي، أولا استلهام تجربة أيضا المغربية. خلال هذا 3 أيام ستكون فرصة للنقاش تبادل الخبرات بين خبراء يمثلون الجامعات، يمثلون الإدارات المعنية والوكالات المعنية.
1: برنامج الملتقى يضم جلسات علمية وحوارية حول مواضيع المدن الذكية والمستدامة ودور الجامعات والمؤسسات لتأهيل الكفاءات الهندسية في مجالات المدن والاستدامة الذكية.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
8: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني لدار ثقة في بلادنا، أول مصنع دياله في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة. وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
7: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات.
9: اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: استفادت مجموعة من النساء الحوامل والمرضعات بالجامعة الترابية دبدو بإقليم توريرت من لقاء تحسيسي حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وذلك في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تعزيز صحة الأم والطفل. وترم هذه الفعالية ترسيخ الممارسات الصحية السليمة لدى النساء لا سيما بالمناطق القروية والنائية.
11: في إطار مجهودات الإقليمية النهوض بصحة الأم والطفل، تم اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026 تم تنظيم حملة تحسيسية بالمركز الصحي الحضري دبدو من طرف عمالة إقليم توريرت وبشراكة مع جمعية دار الصحة، بحيث تم التطرق لثلاث المحاور أساسية أهمها: الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، تحسيس بضرورة التغذية الصحية للأم والطفل، كذا توجيه الأمهات حول الطرق السليمة للتغذية التكميلية للرضع بعد الشهر السادس.
12: في إطار تنزيل المشروع الحملات التحسيسية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وتغيير السلوكيات السائدة في مجال صحة الأم والطفل، تقوم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم توريرت بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوريرت وجمعية دار الصحة لمستخدمي المستشفى الإقليمي بقرسيف بتنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع النساء المستهدفات.
10: هذا اللقاء التواصلي شكل فرصة سانحة لتقديم معطيات علمية ونصائح عملية للمستفيدات بغية مساعدتهن على تبني أنماط عيش صحية تنعكس إيجابيا على نماء الأطفال، مما يعكس الانخراط الفعلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بطنجة أن المغرب يواصل إظهار قدرة كبيرة على الصمود والحفاظ على دينامية تنموية متواصلة، موضحا في كلمة له عبر تقنية الفيديو أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تواصل مسارها نحو نمو مستقر وطموح مدعو عموما بالأوراش الكبرى المهيكلة ومناخ أعمال جاذب للاستثمار. هذا الملتقى المنعقد تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية، المنظم على مدى 3 أيام تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، يعرف مشاركة وفود من عدد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية لمناقشة مواضيع هامة تتناول قضايا السياسة القيادة الاقتصادية وتمويل الابتكار والتحول الرقمي.
14: اليوم كتعرف مدينة طنجة تنظيم الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، وهو ملتقى نسخة ديالو هذه الثالثة اللي كتعرف مشاركة مجموعة من الدول منهم إسبانيا، بلجيكا، إيطاليا وكذلك دول الإفريقية، سفراء مجموعة ديال الدول، شخصيات مختلف المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
15: هذا الملتقى ملتقى مهم جدا، يؤكد على أهمية التفاعل الاقتصادي بين الهيئات والمؤسسات على مستوى المغرب والوطن العربي، ونحن من طرفنا كاتحاد عربي للمعارض والمؤتمرات الدولية نؤكد على دعم هذه الفعالية.
13: ويتضمن برنامج هذا المنتدى زيارات ميدانية خاصة إلى ميناء طنجة المتوسط ومدينة المهن والكفاءات، بهدف تمكين المشاركين من الاطلاع على البنيات التحتية الاستراتيجية ومبادرات التكوين التي تدعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
16: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
1: بالرباط انطلقت أشغال ندوة علمية وطنية حول موضوع التواصل الاجتماعي والتحولات في منظومة القيم من التفاعل الرقمي إلى إعادة تشكيل المرجعيات الاجتماعية والثقافية. الندوة تهدف إلى رصد التحولات الرقمية وتحليل أثر المنصات الرقمية في تشكيل السلوك والوعي المجتمعي. وبالموازاة مع انطلاقها انطلقت دورة تكوينية حول تأثير خطاب شبكات التواصل الاجتماعي في منظومة القيم بالمغرب.
17: نعمل على تعزيز جودة التكوين وتشجيع البحث العلمي والانفتاح على محيطنا الوطني والدولي،
18: مجالات التواصل الاجتماعي وأيضا التحول الرقمي في تعزيز منظومة القيم. وهذا اللقاء غيشكل فرصة حقيقية لتكوين أساتذة الغد في هذا المجال.
1: الدورة التكوينية يستفيد منها أزيد من 200 طالب وطالبة، تهدف إلى تعميق النقاش العلمي حول التحولات الرقمية وتمكين المشاركين من آليات تحليل المحتوى الرقمي من منظور قيمي.
19: هذه الشراكة اللي كتجي انسجاما مع الأنشطة السنوية اللي كتديرها المؤسسة في إطار تربية على القيم، وكتتوج هذا العام بهذا الاتفاقية الشراكة اللي كنفتتحوها بواحد الندوة وطنية حول الأدوار اللي كتلعبها مؤسسة وسائل التواصل الاجتماعي والتحولات اللي كديرها على القيم داخل المجتمع.
1: هذه الندوة والدورة التكوينية يرتقب أن تفضيان إلى صياغة مقترحات علمية وتوصية هادفة تساهم في تخليق الخطاب الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز المواطنة الرقمية.
6: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: المجموعة الألمانية بنتلر تدشن مصنعها الجديد للسيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، مما يشكل خطوة جديدة في تطوير أنشطتها الصناعية بالمملكة. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في إحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر، تعززها فرص مهنية إضافية على مستوى سلسلة القيمة المحلية بأكملها.
8: هذا المصنع هو مصنع استثمار ديال عملاق صناعي ألماني اللي دار ثقة في بلادنا، أول مصنع ديالو في بلادنا لصناعة أجزاء هيكلية ديال الهيكل ديال السيارة، وهذا الشيء جاي طبقا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تعزيز السيادة الصناعية والإدماج الصناعي والتنافسية الصناعية ديال بلادنا.
7: وابتداء من صيف 2026 سيتولى موقع بنتلر بالقنيطرة تصنيع مكونات مختلفة، من بينها الواقيات الصدمية الأمامية والخلفية وقضبان الحماية من الصدمات وأذرع نظام التعليق لصالح مصنع عالمي للسيارات. اليوم نفتتح وحدة إنتاج جديدة للمجموعة الألمانية بنتلر، فهذا التعاون الوثيق والقائم على الثقة مع شركائنا والمؤسسات في المغرب كان عاملا رئيسيا للنجاح طيلة مراحل التخطيط والانطلاق. وقد صمم هذا المصنع منذ البداية كوحدة إنتاج رقمية ومتصلة، حيث يعتمد على حلول الجيل الرابع من الصناعة المستمدة من مبادرة المصانع الذكية لمجموعة بنتلر، وذلك لضمان عمليات فعالة وجودة عالية وشفافية قصوى.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
20: شكرا على الاستضافة.
16: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
20: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، نعم. كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
16: مريض يعني مرض جسدي.
20: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسيه طايحه شويه وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس باماليز باختو، ما عارفش يحدد فين عنده لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
16: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
20: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، اولا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج على الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتج عليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتج الى الانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجا لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
16: نعم، يعني بما أننا كنهضروا على الضغط النفسي، إلى أي حد يمكن أن يؤثر الضغط النفسي على الصحة الجسدية؟
20: دابا كاين ما يسمى بالباتولوجي بسيكوسوماتيك أو الأمراض بسيكوسوماتيكية اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باتولوجي أو الأمراض جسدية، تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو لدي تخوب البسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيولي تيعطيه أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
16: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
20: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك الإنسان، التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
16: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
20: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي ستان تابو للإنسان، تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، ومشي بالضروري أن الإنسان يكون مريض باش يلتجا لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
16: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
20: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، تضيع الخدمة دياله كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني او لا التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
16: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
20: تماما. فاذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سيغتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولو، أولا الإنسان شنا هو السلوكيات ديالنا، شنا هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولو لدي بونسي، كيتحولو لأفكار، الأفكار كيتحولو لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
16: نعم، سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
20: مرحبا للغداء، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
16: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
3: يا لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
21: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: في الواقع هذه زيارة الأولى للمغرب كرئيسة للبنك الأوروبي للاستثمار. المملكة المغربية شريك استراتيجي لأوروبا، وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار دعم ومواكبة المغرب في مسار نموه وازدهاره وتنميته الاجتماعية. المغرب يشكل اليوم ركيزة للاستقرار والأمن والازدهار بالنسبة للمنطقة برماتها. خلال هذه الزيارة قمنا بتوقيع قرض بقيمة 365 مليون أورو مخصص لتعزيز البنية التحتية للنقل بالمملكة، لا سيما شبكتا السكك الحديدية وطرق السيارة. خلال السنوات الأربعة الماضية، البنك الأوروبي للاستثمار ضاعف حجم تمويلاته الموجهة للمشاريع بالمغرب 3 مرات لتشمل قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والطاقة الشمسية والبنيات التحتية.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المغرب يبرهن بفضل السياسة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الشباب قادر على الاطلاع بدور الريادة وأن يكون قدوة متى توفرت له شروط النجاح. جاء ذلك في مداخلة على هامش اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إذ أوضح أن هذه السياسة الاستراتيجية انطلقت من الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى للرياضة، وتعززت بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم قبل أن يتواصل تطور قطاع كرة القدم بالمملكة. السيد لقجع الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شدد على أن النتائج المتميزة التي يحققها المنتخب الوطني تؤكد أنه ليس ببعيد عن الريادة العالمية، مبرزا